0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت وطابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطل عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة، وكثير من المجالات قاعدة بتجاهدها في أملها عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وجهوة على الرغم من الحضور الواضح للمرأة، الآن بعض من الناس بشوفوا أمل حنى المرأة من زاوية ضيقة، بينما في ناس وحدين بشوفوا كونوا أمل حنى المرأة وحق مشروع وسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حقت اليوم نفتح الموضوع المهم ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة اللي بتخدم، وشنو الأثر حنا خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان دا يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتحية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: اهلا وسهلا استاذ رحمه، اهلا وسهلا حاجه حواء، اهلا وسهلا مستمعينا الكرام، واتمنى انه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: ان شاء الله.
3: طيب استاذه فتحيه، كيف توصفي لنا واقع حنا المراه اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بقى بيتقبل عملها؟
4: اهلا حاجه حواء، صراحه موضوع مهم وضروري جدا خاصه في الوقت الحالي. عمل المراه هو ما مستجد، عمل المراه يعني من قديم الزمان، حتى كان الاسلام ما حرم عمل المراه، كان عادي، كانت النسوان تشتغل في ميادين، اشتغلت، كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا اشتغلت في التجارة، وكانت النسوان بيشتغلوا في التمريض في وقت الحروب، كانوا بيعالجوا المرضى، وفي أمور كثيرة المرأة يعني عاملة. ومن الوقت ذاك لحد الآن الحياة اتطورت، وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا، لكن في بعض العوائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس إنه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المرأة، ما كل الناس لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المرأة، برضو عندهم أسبابهم يعني. أيوة. حتى الإنسان المعارض يحترمه وجهة نظره لأنه عنده أسباب معينة وأسباب حقيقية وواقعية موجودة في أرض الواقع. فالإنسان الرافض لعمل المرأة كمان عنده أسبابه نحترموها، والمفترض أنه نوضح بعض النقاط. والإنسان اللي بيشجع عمل المرأة كمان إحنا ندعمه هذا التشجيع.
2: كلام جميل. هو عمل المرأة هو ما عنده أي إشكالية، لكن المرأة مفروض بس تخدم تحت إطار أو وسط إطار معين، يعني حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدم، مرتي ما تخدم، بهالدور تقعد في البيت.
4: بصراحة شوف، من ناحية عند الحق مثلا، انت اذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك ده، المفترض ان هي تقعد فوق البيت عشان توفر لك متطلبات
2: الحياه.
4: اصبحت الان الحياه صعبه، الحياه صعبه جدا، وتتطلب ضروره عمل المراه.
2: أيوة.
4: ليش؟ لانه عمل الراجل الوحيد اول شيء ده بقى ما قاعد يكفي، ما قاعد يكفي متطلباتها ومتطلبات عيالها. وحتى لو كفى، المراه دي بيكون عندها اخوانها، بيكون عندها ابوها، بيكون عندها امها، بيكون عندها احتياجات زياده. اذا كانت بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
3: أكيد أكيد
4: ماشي
3: أكيد.
4: يعني ممكن مثلا أهلها لو يحتاجوا شيء ما تقدر تطلبه من الراجل. الراجل اللي حيوفر لها هي ولعيالها ولا لأهلها كلها، ببقى تقيل.
2: حتى بعض الأحيان تقيل مع الراجل، حتى في الأولاد على سبيل المثال، هو قدم مثلا جاب اللتوبين وجاب أي حاجة، المرة ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضة،
4: كثير من الأشياء العوين بيه. أسف بعض الرجال بيقولوا لك المرة دي السارية قاعد تشيله كل ما علينا فيها، بس والله إحنا سارية قاعد نشيله أغلبيته كل ما ماشي في البيت، من أكل لشراب لعذر كله ماشي به. بعدين في النهاية للبيت.
2: السيدة فتحية كمان مثلا هني على هذا الكلام، يعني ما كل النساء، في بعض من النساء تقول حقي وصيحي حقها هي، انا ما نقدر نقول لها يعني كان ساحمد ماك ساحمد ماك ما ساحمد ماك، انا ولا نقدر نقول لها حقيك يا ابسولي ما تنتيني ليه،
4: ما ابسولي ما تنطي. وهي ما مطالبه انها تصرف معك، لكن يعني من الزوج.
2: أيوة.
4: ومن باب انها هي تدعم الراجل وكيف معايا زي ما هو سمح لها.
2: ايوه.
4: هو من حقه ان يمنعها ترى، لكن هو سمح لها. طالما سمح لها هي كمان تنظر للنقطه دي. والحياه الان اصبحت صعبه، المفترض انه يكون في تعاون بين الزوجين، والتكاتف والتضامن ذاتك بزيد المحبة
2: بيناتهم،
4: أيوة بزيد المودة بيناتهم. المفترض أنت تراعي، والراجل ده ممكن يتعرض لظرف، ممكن يتعرض لمثلا حالة مرضية، ممكن يتعرض لضغوطات كثيرة جدا. أيوة. إذا كان هي زوجته ما ساعدته، هي تحيي ساعدته. فطالما أنت عاملة وتأخذ في مرتبك
5: مرتب أيوة طالما هي عاملة وتأخذ في مرتب بعض الأشياء ده وغايب حاجة نقصت كان جابتها شنو بتخرب الدنيا
2: عادي
5: يعني
2: عادي والله عادي
3: وشي أيوة مثلا المرة كان بتخدم وبتجي في البيت بتزيد البيت
5: شوفي في شيء واحد العيون خايفات منه بصراحة العبارة كي
3: المرة كان سوت وجابت بعدين الواحد مثلا أنت أنا في بيتي نسوي ونجيب ومعز ويجي قاعدين أنت لما تجي تشي في بيتي بقول في بيت هنا فلان ما شاء الله ما بقول بيت على فلان
5: نوريك أنا الشغل العيون نفكر فوق حاجة حوا الشغل العوين بكل بساطة فكروا فوق ده أنا كان قاعد نصره معايا بوفر قرصة وباخد وإحنا مجتمعنا الجادي ده مجتمع مزواج يعني هو بدور فرصة بس الرجال ذاته بدون أورك الصحيح كانوا توفر لي شغل شيء ده مش بقى
2: إيدك هكا الظهرك
5: الله يرضى عليك وخلاص يا بلقى فرصة وشي من ده سفاري وخلاص بلقى لي شغل شيء وشي بجيب لها ضري بتقول أنا الفرصة دي كي ما ننطي عليها
2: لكن المسكينة هو الزواج هو جسم ونصد زي ما المسكينة هي قم وجابوها الثانية كمان نفس الكلام عشان كده جيبها لأننا في أحد الحلقات
5: أنا نساعده ونجيب معاه عشان بعدين يجيب الثانية
2: أنا كده يا أستاذة فتية الأمر ليس كذلك في حلقة فاتت أننا كلمنا مثلا في مسألة حلال غلاء المهور ولا ما كده دخلنا فوق المسكينة الأوينة هسه كثيرات من الكلام ده بدل أخدك تشاركي أنت خلاص تقولي إلا الراجل اللي وهكي بس
5: هكي والمرة كلها كان قاعد تقعد وحيرة لما
3: مشكلة الزواج ما مشكلة على النشيف لكن الإقلاص الراجل
5: كان قاعد بقعد وحيرة مرة وشنو يجي ليه كان جاي
3: مسألة دي إنه يتزوج فوق كده ما مهم المسألة المهمة الراجل من البداية هو يكون واضح ويتقبل يعني كل حاجة فيكي وانت تتقبلي كل حاجة فوقها وتستمروا بهنا فترة شوفي. يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
2: حلو ما أقدر الكلام ده
3: فهو كمت عليها يتزوج اثنين ثلاثة ده مرة الإسلام أجازة
2: ياريت ياريت
5: الإسلام أجازة ليه ده لحالة إنه يكون ميسور الحال لا هو يكون ميسور الحال خلاص هو قايم عليها أموره تمام ما ناقصه شيء وهو قادر إنه هو يقيم اثنين وثلاثة وأربعة الشرع حلل احنا قبل شوية كلام قال نتكلم وده هزارت كده يعني من حقه يتزوج يزيد زريته لا له كي عنده رأي خاص لا له المرة الأولانية اختارها خيار الأسرة وديتها واختياره انت أسباب الدار يتزوج لكن مفترض ده يكون هو قادر على الإقامة طالما هو داير المرة القاعدة تشتغل دي تساعده ده إذن هو ما عنده المقدرة إنه هو يتزوج الثانية ماشي خلاص يعني هو ما
2: إذن عنده بهذه الحالة إذا تزوج وانت قاعد تساعده خلاص تقطع منه
5: أيوة عشان هو ما عنده استطاع يتزوج الثاني يتزوج هذا بمساعدتي أنا إذا هو ما عنده استطاع ما من حقه يتزوج لأن الزوجة باستطاع بمساعدتي أنا
2: إذا بمعنى إذا تزوجت خلاص تمين انقطع منك
5: أيوة. لو ما
2: انضيت
5: فرصة ما كان
2: الزواج صراحة يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحة حيعالج قضايا معينة في المجتمع طيب احنا اذا مشينا للسؤال الثاني شنو الاثر اللي بيتركه امل عن المرأة في تحسين اوضاع الاسرة المعيشية والاحتياجات كمان
5: كبير جدا المرأة العاملة بلا ما تدعم زوجها ذاته لا. هي نفسيا ذاته يعني بتكون بعض الأشياء دي ما بتكون مرتاحة نفسيا أيوة. مثلا من دخلها المادي أيوة. تقدر أي شيء كله بدل ما تمشي تطلبه على فكرة إحنا النسوان حتى لو بنطلبه ولا في بعض الأشياء دي أحيانا يبقى ليكي تقيل حتى لو زوجي تمشي تطلبي منه أم باكر بس أدر أم بكرة بس أدر وكل شيء كله إلا تمشي تطلبي منه إيه بذاتك إيه
2: وكل كتراتك
5: لكن لما يكون عندك مرتب ده خلاص بترفعي عنا فسك الحرج أول شيء ثاني شيء بتبقي منتجة للمجتمع أيوة. هسه المجتمع الشادي ده أغلبية النسوان لو النسوان كلها ما قاعدة بيشتغلوا ده كيف احنا نزيد الانتاجيه حقت العمل جاسي. في المدارس كمدرسات في الدكتورات الان في التجاره في المجتمع يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنميه حقت الانتاج ايوه صح. من جميع النواحي
2: وحتى الحكومه كمان ما تنسي يعني قدكم يعني نسبه كبيره جدا
5: أيوة
2: يعني
5: ايوه ايوه ايوه والمرأة ذات تلعب دور هام المرأة العامله امراه قويه على فكره امراه معتمده على نفسها وامراه يعني تخطى كثير من الصعاب
2: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجاليات
5: وخاصه
2: يا سلام
3: تمام أستاذة فتحية الحديث معك شيق جدا طيب أستاذة فتحية ما هي الحنبولات أو التحديات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها داخل المجتمع زي ما هزي قبل شوية قاعدة تتكلمي فالتحديات شنو والحنبولات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها وخاصة داخل المجتمع حقها
5: نحن كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجهها المرأة الشادية خاصة الطلعة تشتغل خاصة المرأة الشابة خلنا نكون واضحين مرأة شابة بتواجهها ودي الشيء الرجال اللي برفضوا فوق عمل المرأة أكيد. المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكون في رجال وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال ده عينهم طويلة فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني. أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء. وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات. المفترض المرأة لما أنت بقيتي عاملة ده قبل كل شيء ده تعمل حساب شديد إنك أنت تحافظي على الثقة الأنطوكي لها
3: أهلك.
5: عندك وازع ديني تحافظي على الثقة الأنطوكي لها أهلك. يكون عندك هدف معين أنت جاية تحافظي
3: حتى على التربية اللي
5: أيوة. تكوني قوية.
2: حتى الزوج حتى الجود المسكين اللي هو سمح لك
5: اللي هو سمح لك وثق فوك تتحافظي عليه الثقة دي. فبيتطلب مننا إحنا نكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر وعي وأكثر تمسك بالدين
3: وصبر
5: أيوة وأكثر صبر. دي أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة. شيء ثاني ممكن إحنا نخرج نطلع ده مقصره في بيوتنا نحن كأمهات خاصة. مثلا أنت خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيتها فوق العمل ده بترجعي البيت ده خلاص بتقصري من
3: رعاية الأطفال توفري
5: رعاية أطفالك رعاية زوجك حتى المناسبات الاجتماعية حقت أسرك زول مرضى ما تقدري تمشي ليها زول حصلت معي
2: في عقبات كثيرة
5: في عقبات كثيرة. فالمفترض إنه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي للزمنك ماشي إنك تنظمي وقت لعملك تنظم وقت لعيالك تنظم وقت لزوجك ترتبي أمورك ما خلاص معناه الوقت ده كلك ياخد منك العمل بس. فكل هذه التحديات بتواجهنا إحنا كنساء عاملات لكن إذا يعني فكرنا بطريقة كويسة ورتبنا أمورنا بشكل جيد غدا تتلاشى هذه الأسباب أيوة.
3: تمام.
2: كلام جميل جدا. نتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل النساء العاملات وكمان زي ما قلتي حنحييهم هم يعني بلوء على وجه الخصوص يعني.
5: إن شاء الله.
2: طيب هل هناك يعتقد هناك من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة؟ كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة يعني على الأسرة زي ما حس قبل شوية أنت قلتي يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر أيوة. سلبا على الأسرة
5: بيأثر سلبا على الأسرة ده في أن الأم تغيب لساعات طويلة وده بيأثر سلبا. العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقها محتاجين لتوجيه محتاجين لإرشاد والراجل كمان محتاج أنه زوجته تكون متواجدة معايا أطول فترة ممكنة. فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة يوم أنت ما شقالة فوق ده قدر الإمكان فضي نفسك خلاص
2: أيوة أيوة.
5: ليه لأنك تكوني مثلا متواجدة
2: ما حسب برنامج نوافس كرباكي وكيد أنت أكيد في البيت
5: للأسف. فدي الأشياء دي بس الناحية السلبية. لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية هي بتوفر مثلا أشياء الناقصة أيوة بتكون مثلا في ظروف معينة بتمر بها الأسرة من الناحية المادية وإحنا كمجتمع شادي الظروف المادية دي ما معانا بس
2: أكيد
5: معانا وما بتفارقنا فضروري الجزء الناقص ده هي بتغطي وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
3: طيب الأخت فتحية بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسويه وشنو ما تسويه وشنو تقدر توفره في بيتها طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
5: شوفي المرأة دي مهما كان مجالها حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي حتى لو كانت في التجارة حتى لو كانت في الصناعات اليدوية في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت في خياطات في أي شيء
3: انتي
5: بس عندك مرأة عندك هدفك وامرأة يعني عندك طريقك شقيتي وعندك تطلعات مستقبلية تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منها مهما كان بسيط مهما كان شكله ما بالضروري تكوني انت
2: بس ما تربي يدينك وتقولي
5: ايوه ما تطبقي يدينك وتقولي ده شيء مهم جدا. وعلى فكرة حتى الرجال انا بقول لهم اذا كان المرأة انت خايف لا تشتغل برا خلي تشتغل داخل عمر المرأة ضروري وما تعرف ضرورته الا لما يحصل لك حاجة في حياتك مثلا على سبيل المثال الظروف اللي حصلت كان الناس لجؤوا من دولة لدولة مثلا من ليبيا لتشاد الظروف دي يعني غلبت الموازين في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء وبناتهم كلها موجودين ما شقالي شيء ما ناقصهم شيء امورهم تمام وكل شيء فجأة حصل ما حصل لما جو فجأة هنا تشاد لقوا الوضع صعب الرجال ما عندهم عمل العوين ما عندهم عمل
2: عاشوا في بيئة وجهين
5: أيوة في بعض من الناس انحرفوا وده في كل المجتمعات حصل بينحرفوا ليش لانه هم خلاص جاتهم صدمة ما قدروا يتحملوا الواقع
2: وأول ما عندهم مهنة معينة
5: خلاص ما كان لهم خيار البنات الوحيدين دول إلا إنهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشة اللي كانوا زمان عايشين فوقها. لكن المرأة إذا كانت من البداية عندها مهنة
2: أيوة.
5: عندها عمل معتمد عليها قوية أخوها أو زوجها أو أبوها دعمها قدرت اكتسبت هذه المهنة لا يمكن تستسلم لأي ظرف من الظروف وتقدر تلقاها المهنة دي في أي بلد مشت فوقها وتقدر تواجه أي ظروف تمر بها بها. عشان كده يا جماعة عمل المرأة ضروري، والراجل معرض للمرض ومعرض للموت ساعتها.
3: موت أكيد.
2: شغل كتير قاعد.
5: أيوة شغل كتير قاعد. في بعض النسوان أسعى فقدوا أزواجهم وهم أصلاً ما بعرفوا شيء ده. حصل فوقهم شنو؟
2: لا خلاص بيتعبوا.
5: يتشردوا عيالها ذاتها خلاص تلقوهم أجزوا من المدارس.
2: لا صحيح صحيح.
5: خلاص قعدوا الأكل والشراب ما قادرين يوفروا.
2: في مرة وادي هي بس راجل وهي بس مرة.
5: كان هي راجل وهي مرضى في حال إن زوجها من البداية دائمها.
2: أيوة.
5: خلاص بوجودك رف مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها. خلاص الباقي كان بقى ما فيه كله.
3: تسيب بكانت.
5: تحاول تسيب بكانت لكن إذا كان أنت دكيت خطيت تحت أنت إنك أنت متسيطر على الوضع إنك أنت موفر كل شيء أنت ضامن عمرك أنت ما ضامن عمرك. لما فجأة يحصل عليك شيء ده. الشيء الخايف منه وانت حي هيحصل
2: لا لا فعلا
5: وانت غايب وانت ما موجود لو حصلت معك
3: عشان ده بيقولوا المره دي اللي ما اي شيء حتى كان أيوة. السواقه
5: وحتى الحوادث
3: في مره مع زوجها ماشين وسايقين السياره وفجاه بس جات ضيقه نفس وهو سايق اثناء ما هو سايق حي المره قدرت اتحكمت مرقه البقاق رشت له شال نفس شويه وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان والفولان ماشي فهي قدرت اتحكمت على السياره قدرت وقفتها بجنب وقدرت للرجل انقذتها انه من الضيقه اللي حصلت له بالصدفه وبعد شويه اتحسن وساقت السياره ومشت وصلت البيت وكده فاي أي عمل للمراه ضروري جدا
2: طبعا يعني طبعا لما السواقه ما تقدر تنفذ
5: ايوه هشوفوا انتوا هسه في المجتمع اللي احنا هسه عايشين فوق
3: الا يمشي سوء اكسيدا
5: ايوه هسه في المجتمع احنا عايشين فوق ده اكيد يا جيرانكم يا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم مر عليكم انه في مرة زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها هذو تلقوه هم ذاته بلياني في حاله ظروف ما بتسمح اخوان الزوج هم ذاته يا دوبهم دوب عياله ما عندهم امكانيات كي يقيموا المرة واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها خلاص المرة دي اذا كان هي ما عندها قدرة ان هي تشتغل او ما عندها عقل بفكر او ما عندها يعني الشجاعة ان هي تواجه المجتمع ده تنصدم وتنهار ويمكن تنحرف ايوه والعيال بينفلتوا خلاص الاسرة ضاعت خلاص الاسرة ضرورة عمل المرأة تكمن في الأشياء دي إنها هي تنطيها القوة إنها هي تواجه كل الظروف فلذلك من الضروري جدا عمل المرأة والمرأة دي كان هي دايري تفسد أو دايري تمشي في الطريقة الما كويس ده
2: ما بتقدر لا
5: حتى لو ما كانت عاملة
3: بتسوي
5: هي بتسوي
3: بتسوي
5: في كثير من النسوان لا عاملة لا شيء قاعدة في البيت لكن إني متى تطلع دي تشيل لفعتها ده بكان ما تمشي ليه ما في شغل ما تسوي ما
3: في أيوة تجي في
5: الله يرضى عليك كل الأحوال ده تتو شيء بينه وبين ربها أنت المهم علمها ليه إنها هي تكون معك في الظروف في غيابك في وجودك تكون امرأة قوية أفضل بكثير حتى الله سبحانه وتعالى يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف أيوة فلذلك قوة المرأة دي بتكون بسند من زوجها وشجاعة وإن أهلها يشجعها إنها تكون قوية من صغير وكتنا دماء وكت مرة تكون ضعيفة أبدا وللأسف أسى فيها حتى رجال كل ضعاف فأتمنى إنه كل المجتمع يكون قوي والقوة دي تجي بشنو تجي بالعمل والاعتماد على الذات وحفظ الكرامة
2: يا سلام
5: لو إنسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص أنت إنسان بدون معنى
2: يا سلام نتمنى الإنسان يعني يكون له معنى ونتمنى إن شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصة وكل واحد إن شاء الله يعني خليه يفكر إنه كيف المرأة تخدم لكن المرأة كمان خليه تفكر هي خليه تمشي في الحدود الصحيحة
5: إن شاء الله,
2: طيب نحن يعني وصلنا قريب نوصله لنهاية الحلقة شنو رسالتك الأستاذة فتحية للأسرة وللمجتمع بشأن دعم المرأة وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار
5: نحن في مجتمع ضعيف جدا وعشان نقوم مجتمعنا ده القوة دي ما حتجي إلا بإننا إحنا نكونوا منتمجين مع بعضنا نتعاون مع بعضنا ندعم بعضنا عشان نكون أسرة قوية والأسرة هي العنصر اللي بيكون المجتمع
2: أكيد.
5: أي أسرة عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة تعلم على الاعتماد على الذات يكون إنسان قوي يواجه المجتمع يواجه الظروف يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس ولا يكون إنسان سهل الكسر فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع
2: زي ما كلامك بدل الإيكول أول مدرسة يكون
5: ضروري لازم
2: يكون نجار يكون كهربائي يكون كذا والبيت كمان تعلم المهنة بتشابهها
5: ضروري لازم لازم لأن شنو أسعى كنقرة كيكولة في النهاية ده العلم ده ما ضروري جدا الانتجراسيو يجي أحيانا ما يجي
2: أيوة.
5: أو يجي أو يتأخر
2: أيوة.
5: وحتى لو الانتجراسيو جو يكون عنده مهنة ده بتكون تكون يعني
6: تساعده
5: بتساعد تغيير انه هو. واتمنى انه المجتمع كله يكون مجتمع منتج.
6: يا ريت يا ريت يا ريت
3: الله يرضى كيف
5: يا ريت المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل المهن الموجوده كثيره. في ناس بيشتغلوا في الحداده، في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفه، في ناس بيشتغلوا في الصالون كوافير زي كده. يعني بشتغل في الصالون، ما تقولوا قاعد نسيدي عائله نفسي، انا بشتغل في الخياطه في الصالون كوافير امور كثيره عشان الناس ما يقولوا قاعدين انا قاعد نوصل الناس وانا ما عارف شيء. يعني عندي مهن مختلفه فالحمد لله. الوالد من البدايه اللي ايوه اهتم بتربيتنا، ابوي اخواني كمان في واحد ميكانيكي وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت. وعندي اخواتي طبعا قريبه ثلاثه ولا اربعه كلهم خاص انا علمتهم معي في الصالون كوافير. اسره منتجه يعني، واتمنى انه كل المجتمع تكون اسره منتجه.
6: من خلال هذا البرنامج ممكن نقول الباب مفتوح، يعني
5: الباب مفتوح
6: يجيبوا بنات يعني تيجي تعلم من مكانك.
5: جدا انا مستعده ان انا اعلمها اي واحد عنده رغبه. انا بفرح وصراحه عملت حتى دورات تدريبيه لبعض البنات ولسه هنظم دورات تدريبيه. وانا داعمه جدا ومشجعه للمراه اللي تحب تشتغل، سواء رجل ولا مراه، اي انسان بدور بيشتغل اي مهنه ده انا مستعده ان اعلم عادي، مش مشكله.
3: تمام. شكرا استاذه فتحيه، نتمنى رسالتك تسمع اذان ساخيه وتحسن الوضع حق المراه مع الاسر، وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام وفي اللي قدمت لنا من الأفكار والرعية والنصائح القيمة. نتمنى تلقى عزان ساقية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع وننقذ مجتمعنا بأحسن.
5: بارك الله فيك حج هوا، بارك الله فيك أستاذ رحمة، وأتمنى أن المستمعين كمان يستفادوا من هذه المقتطفات، وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك.
6: أستاذ فتية، أنت إنسانة إعلامية، هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدر بتساعد فوق الناس ومهتمة بهذا المجال؟
5: طبعا أنا عندي مركز إيفا صالون كوافير للتجميل بشغالة فوق أنا شخصيا، أنا ومعي مجموعة من البنات، كان في بنات دربتهم شغالين وهسه في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتك. وعندي جمعية يسر الأعمال الخيرية كمان دمج فوق تدريب المهني للفتيات، وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات.
6: بخصنا شنو يعني الناس رحمة دول جاي
5: ناس رحمة دول دي يجيبوا المدامات نظبطهم لهم
6: طبعا. يعني الآن للمخرج والفريق الرابي النوافس أوين نودهم هناك يعني
5: جدا جدا
6: والمرة ما تسمع بعدين تقول لي كلامك
5: أيوة. ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان خلي إذا كان عندهم من رغبة في إنهم يسووا تدريبات، أنا جاهزة إن أنا بدرب وعندي دورات تدريبية قاعدة بحضرها إن شاء الله الوقت القريب. قبل رمضان كان عملنا دورة تدريبية في مجال الصالون كوافير وكان البنات استفادوا، أنا تفاجأ بكمية المقدرة حقتهم حقت الاستيعاب، استوعبوا بسرعة ولقيتهم ما شاء الله بسرعة أصبحوا يعني قاعدين يسووا هسه كده، قاعدين بتواصلوا معي في الواتساب برسلوا لي حتى قاعدين يشتغلوها، يعني أنا تفاجأ من الصراحة. فإن شاء الله فيها دورة تدريبية قريبا كمان هتنظم يا. عندنا دورة VIP وعندنا دورة كمان للأيتام والأرامل،
6: حتى يعني. كمان دورة VIP
5: أيوة دورة أيوة دورة
6: يعني
5: خاصة
6: يعني very important person يعني جدا. إذا كان أنا كده بخش في هذه الدورة
5: تطلع منها تفتح الصالون كافير بتاعك أيوة. أنا عشان بتكلم في أهمية العمل ده ما مجرد كلام، أنا إنه بطبق تطبيق عملي فعلي، ده هو المهم في الموضوع يعني.
3: شكرا
5: الله يبارك.
6: شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
3: كنا معكم في تقديم الحلقة كل من عبد الرحمن آدم رحمة وهجة هو حبيب عمر،
6: وفي تسجيلها المهندس أوميل ميدانجي جان ديجي،
3: وفي الإخراج عبد الله توش.
6: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية.
3: وإلى اللقاء.
0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد، جمعنا صباح الخير الأحبة المسلمين معنا من كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا عزاتكم الإذاعة الوطنية على تشادية 94.5 أوناما، ساعة 7 ودقيقة في داخل الاستديو. نذكر المستمعين عنتو في موجتكم 94.5 الراديو تشاد. خلال الساعة وتلو 15 دقيقة نقود سوا، معناتها 75 دقيقة عنينا معاكم وانتو معنا خطوة بعد خطوة. خلال 75 دقيقة نقول لكم البلاغات الصباحية خاني متنوية، ونسموكم الدعايات وتسمو النشرة الصباحية من عسرة التحرير. لتاني مرة لتالت مرة نقول صباح الخير صباح الرحمة والبركات مستمعينا، أنا بريمي ديزم ترزم كاترم سينكم سيزم ستم ويتم نفهم دون العاصمة حتى الكام معنا من مختلف الولايات التشادية. بالضبط مستمعينا حاليا قاعدين بتابعونا في الحلال في الفراغن أو في الفرقنة، وبالذات قاعدين بتابعونا في مختلف المدن التشادية. عبر النت قاعدين بتابعونا في كل الأنحاء حنا الدول حنا العالم، وبدأ نقول صباح صحيح لي كل المستمعين والمستمعات. بعد ما استمتعتوا وسمعتوا زميلي باللغة الفرنسية تينا جايف ليغرا، أما يقدمنا حاليا ويقدمكم قدام على لافال بيتون روغوبير أكيدي، ومني في تقديم معكم بالقسم العربي الدارجي من إذاعتكم راديو تشاد جلال حسين يحيى. لتاني مرة نقول لكم صباح الخير، نرجع نسميكم أول فاصل غنائي لبرنامجنا عن اليوم.

المحند المحنى قال بنعلق في ما قدرنا كلمة صباحية مع الفنان عبد الله جميل. نرجع نقرا البلاغات الصباحية اللي نلاها اليوم. البلاغ من الإدارة العامة المتابعة للوزارة هند استطلاع الأراضي والتمدن والسكن، تطلب من الناس الكان جاي نطلب لكم أسماهم دول يمشوا في الإدارة العامة بأوراقهم بكونوا النقاط هنتم دول عند مشاكل وبالأقص في كاركي حرنجاجي سيكشن 3 لو 69 لو 13 14 15 16 17 18 19 و 20. منا كمان السيد محمد إدريس إسماعيل، هو دا يعني نجا حقا لو 13 14 15 و16. السيدة فاطمة النور يوسف يدي نقاطها كمان يعني قاعدة في لو رقم 12 و14. حليمة إدريس يعقوب يدي قاعدة في لو 16 18 و20. محمود ودا يعني جاي في لو 21 20. واخيرا كمان السيد محمد احمد صالح جاي في لو 15 و17. يعتبروا البلاغ ده لهم كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة حين الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عبد الله سعيد ودا عند نجا في ديجل الكودو سكشن دي إلو 54 لو 9 و 10 و 11 يمشي بأوراقها في الإدارة العامة بكونوا النقاط تدول عند مشاكل، ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة حين الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد

Issa Abdurrahim huwa da indanaga fikarki kudu. Section 1, ilo 177, lo 1, wadi yamshi bi awraga bi kounu an nagatin tedi inda mushkila. Wa itabir albalagda liya ka konvikasyon. الإدارة العامة المتابعة للوزارة هند الإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد عادم أحمد ودا عند نجا في كارتي الدينو سكشن 3 إلو 98 لو 3 يمشي في الإدارة العامة بأوراقة بكون عن نجا هندي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. مطلوب من السيد عبد الله محمد عبد الله هو دا عند نجا في كارتي الرنجاجي سكسيون 3 إلو 170 لو 1 يمشي بأوراقة في الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن بكونوا النجا هنتدي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ دا ليا كونفيكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عبد الله محمد عبد الله هو دا عندنا في كارتي الرنجاجي سكسيون 3 إلو 170 لو 1 يمشي بأوراقة في الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن بكون أنك أنت دي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ دا ليا كونفيكاسيون. 7:10 في داخل 23 حنا الراديو تشات.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب كان داير بالكمية أو بالفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القيء. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعين الإذاعة الوطنية أكادية أينما كنتم لتاني مرة نقول لكم صباح الخير. 7:15 دقيقة دلوقتي تلقوا فوق النشرة الدارجية الصباحية مع زميلي حسن مطر بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور جلال حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية هنتلم يوم الخميس يوم 3 شهر 9 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالأعلام. الوزير هنا التجارة جيبولو فانغا ماتوي كان رأس أميس الله صباح في راديو سومبلو بداية هنتلا أعمال هنا الورشة التي تخص التوعية في القوانين إيزوس 22 ألف ده بخص القوانين هنا الصحة هنتلا مأكولات. في زيارة في داخل البلد الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد سليك حلاتة كان مشى في مدينة بلتين هناك في عاصمة ولاية وادي فرة. الوزير زار أمس بعد من البكانات الرزيرف هنا الدولة وشالوهم بعد من المواطنين وبعد كمان زار السوق الكبير هنا مدينة بلتين. وتسمع أخبار آخر. انفتحت أمس الصباح البداية هنت العمال هنا الورشة الوطنية هنت التوعية بتخص القانون هنا الصحة هنت المأكولات إيزو 22 ألف. المناسبة بقت في راديو سومبلو وكان بيجي معها الختامي هنت المشروع الستاندر فورست تينابيليتي. المناسبة كان رأسها الوزير هنا التجارة جيبولو فانغا ماتوي. تفاصيل الخبر نسمو مع فاطمة عبد الله بركو.
2: أمنية كل زول في خط حنا إنتاج الأكل إنتاج سمح وتحويل سمح ومراقبة أفضل عشان نضمن سلامة الشيء الناكله. سووا في العاصمة جمينا الندوة الوطنية حول سلامة الأكل والندوة دي لمت خبراء ومسؤولين وممثلين من قطاع الخاص والأم عشان يتبادلوا الخبرات ويزيدوا الكفاءات الوطنية في مجال حنا سلامة الأغذية ويمرقوا بتوصيات عملية تتقبل التطبيق عشان يزود الأمن الغذائي في البلاد. في كلمتها هنجيتا جيتو وضحت المديرة العامة للوكالة الوطنية لسلامة الأغذية نزيلة أسمان الدور الأساسي في وضع تطبيق المعايير الوطنية والدولية الخاصة بالتغذية وسلامة المنتجات المحلية وأكدت أن سلامة الأكل ده ما للحكومة وحدها بس هي مسؤولية حقت كل الناس ويبقى التدافر في جهودها للجميع. ومن جهته أكد وزير التجارة والصناعة جيبلو فانجيميتيو في فتحين حنا الندوة على أهمية الكبيرة القاعدة تقوم بها الحكومة التشادية عشان تضمن سلامة حنا الأكل وسوين حنا الندوة دي خطوة مهمة عشان يحققوا فوق الأهداف والطموح اللي بتقوم بها الوزارة. ودا الوزير خليه يسوي شراكة عن بين القطاع الخاص وخليه يشجع الاستثمار في البنية التحتية المطلوبة وتجديد القوانين واللوائح عشان تتماشى مع الممارسات الوطنية الدولية. ونذكر بكونه يستمر الندوة لمدة حنا يومين.
1: فاطمة عبد الله يبركو قاعد في زيارة انت خدمة في مدينة بلتين عاصمة هنا ولاية وادي فرة. الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة كان قام بزيارة أمس الصباح في بعض من البكانات الرزيرف هنا الدولة وشالوها المواطنين بطريقة ما شرعية. بعد الوزير كان قام بزيارة في السوق الكبير هنا مدينة بلتين. خلينا نسمع للوزير أنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة بعد الزيارة.
3: هنا الشيء سوء من دون قانون في سوق هنا بلتين. المقاد كلهم عشوائيا بس جو في ريزيرف انا ايتا وبنوا البيوت اللي تشوفوا منه. في هذا النظر ده كسر يتكسر ويرجع للحكومة. في مدينة البلتين في ريزيرف واحدين ناس تلموا بلا شيء. ده كله قلنا الريزيرف يرجع في دومين انا ايتا.
1: وزارة انت الصحة العامة نظمت امس الصباح في راديو سومبلو ورشة واحدة خصصوها للمراجعة انت الخطة انت العمل هنا سنة 2026-2027. المناسبة انت بداية انت العمل كان رأستها الأمينة العامة هنا وزارة انت الصحة دكتور تورالتا نوجيتولوم جوزيفين بحضور هنا كثير من المسؤولين هنا المنظمات الشركات والشركاء الفنيين والماليين. تجاني سين رمات.
4: بقت مقابلة بين المسائل التشاديين والمسائل عن المنظمة انت الصحة العالمية الأومس. الهدف أن المشاركين في الملمة براجعوا الخطة انت التنمية المشتركة وبقووا العمل عن السنة الحالية وكيف بخطوا استراتيجية كويسة عشان بوصلوا للأهداف المطلوبة من أجل حسنين العافية عن المواطنين. في البداية شالت الكلام الممثلة عن منظمة الصحة العالمية الأومس الدكتورة بلانشا آنيا، شكرت الجهود اللي قامت فوق الحكومة التشادية في الوقت الحالي، وقالت المقابلة دي تساعد في حددين الأهداف المطلوبة، وأكدت وقالت سنة 2026 بقي فوق نشاطات الصحية وده بيساعد في نقصين النسبة عن الموت وزيادة عن الراحة للمواطنين. بعد ذا شالت الكلام الأمينة العامة عن وزارة الصحة العامة الدكتورة تورالتا جوزيفين، قالت الملمة دي فرصة عشان نبدرسوا وبقيموا وبقدموا أفكار جديدة عشان في كيف واجهوا الحمبولات الصحية. وفي الجلسة دي حددوا المهمات والنتائج عن البرنامج في الدورة رقم 10 و4 لمنظمة الصحة العالمية، وده بسمة عشان بخطوا الميزانية عن سنة 2028 سنة 2029 وبمرقوا بنتائج كويسة.
1: تجاني حسين رماد، بداية هنا مناسبة هنا حملة انت توئية ومتابعة لأنطين هنا الدم بقت مثل صباحني في العاصمة الجمنا في بلدية هنا في الكومسرية عفوا رقم 1 هنا العاصمة الجمنا، وقامت بتنظيمها الوزارة انت الأمني العام بالتعاون مع الوزارة انت الصحة العامة المدير العام هنا البوليس الوطنية الجنرال دوغود مايدي، وكان رأس البداية هنت العملية. تفاصيل الخبر نسمع مع عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
5: رجال هنا الشرطة الوطنية أي البوليس الناسيونال في قدامهم الجنرال توغو تومايديه قاموا بمبادرة هنت تبروا هنا الدم للمركز الوطني لنقل الدم، وده بهدف المساهمة وينقذوا الأرواح هنت المواطنين. والمناسبة دي كمان بقت خلال حفل رسمي هنا زمو بمقر الشرطة الوطنية. قال جمال الطيب مسؤول مركز نقل الدم الوطني في كلمته أشاد باللفتة السمها وتنقذ الأرواح هنا كثير من المواطنين.
6: البوليس ناسيونال ما قاعد إلي لي كلام السيكوريتي أنا الشعب، لكن البوليس قاعد بانخذ الأرواح الناس التعبانين المساكين الأكسيدنتي الناس البلدو في المستشفيات. البوليس قاعد بانخذهم بالتبرع عن الدم ده بمشي من البوليسيني توالي للمرضانين كور الدير سانتي بالموبيليزاسيون القام فوقا والجروبما الأغابة، ونشكرهم كثير الشكر. في تقدمات أخرى بتان في المجال الجيميب الإيزيب والإيكول دي بوليس والكوميسيريا سنترا نموردي، كان إذن إن شاء الله في الأيام الجاية هم كلنا نمشي لهم ونسول نبدو الكوليكت هنا لحد ما نكمل من البوليس ناسيونال.
5: قال المدير العام الجنرال توغو تومايدي في أنطين لبداية الحملة هنت التبرع هنت الدم، قال دي خطوة أديلة تهجي عن التضامن الأخوي والمعاونة بين المواطنين، وأضاف بكونه تبرع هنا الدم ده في الإنساني بينقذ الأرواح في كل الظروف الصعبة. توغو تومايدي طلب من المواطنين خليه يتعاونوا مع الأمل الإنساني، ومن أنطين هنا الدم ده كمان بيجيب الآفي وبيأنطي الآفي لأخوانهم المرضانين.
1: عبد الرحمن ميكائيل مؤمن. آخر خبر انفتح تمييز الله صباح في المكتبة الوطنية في المكتبة هنا ليسي فيليكس إبوي إن في العاصمة الجمينة ورشة تدريب ل 1500 من المدرسين و 500 آخرين أمال هنا المجال الأساسي، والمناسبة كمان رأسها الرئيس هنا الأكاديمية هنت الغرب بروفيسور محمد بركة، وبيشاركوا في التدريب كمان المدرسين الجايين من الأكاديمية هنت الصباح هنا القريب وهنا الجنوب. خلينا نسمعه لأسمان جد المنسق هنا المشروع هنا التحسين هنا التعليم الأساسي، ورينا شنو الفايدة هنا التدريب ده للمدرسين.
7: تحسين خاصة جودة التعليم في الرياضيات القراءة والكتابة للتلاميذ في المرحلة الأساسية ابتداء من السنة الأولى والثانية إلى السنة الثالثة الابتدائية، وهذا التكوين يشمل الإخوة الأساتذة الإخوة المكونين للإنسبكتور بيداغوجيك والكونسيل بيداغوجيك. هذا التكوين يتم إن شاء الله من خلال 176 ساعة مكثفة بورشات عديدة تطبيقية وأيضا بورشات تمثيل بيداغوجي في الصالة. وهذا التكوين قد جاء من قبل المشروع لتحسين جودة الثنائية اللغوية في القراءة وفي الرياضيات حتى جودة تحسين الرياضيات في المرحلة الابتدائية خاصة ابتداء من الأولى والثانية والثالثة الابتدائية. وأيضا يتم هذا التكوين في كل الأراضي الوطنية، قد بدأت ابتداء من جمينة تخص أكاديمية الغرب، بعد ذلك سيكون في أكاديمية الجنوب وأيضا في أكاديمية الشرق، كذلك سيكون في كل 8 الأكاديميات البلاد. وهذا التكوين يخص 2000 معلم ومعلمة ومكون تربوي، ويكون من خلال ذلك تحسين لجودة التعليم.
1: زال المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:25 بداية كمالة نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختم هنذكركم بكون الوزير هنا التجارة جيبولو فانغا ماتوي كان رأس سميس الله صباح في راديو سومبلو. بداية هنت الأعمال هنا الورشة الوطنية هنت التوعية اللي بتخص القوانين إيزو 22000 اللي بتخص في مما يخص النوع السمح هنا المأكولات في تشاد. قاعد في زيارة هنا خدمة في مدينة بلتين عاصمة هنا ولاية وادي فرا الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حالاته كان جنب زيارة أمس في بعض من البكانات الريزيرف هنا الدولة وشالوه المواطنين بطريقة ما رسمية، وبعد ذلك الوزير كان زار السوق الكبير هنا مدينة بلتين. وسموت أخبار أخرى دي نشر الكتب لكم مصطفى بشارة محمد جاني سين رمات عبد الرحمن ميكايل مؤمن فاطمي عبد الله بركو وقدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا أجدير جوبير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إلا ما نقود فرقان دائما مع المستمعين عبر الإذاعة الوطنية كيديا 7:31 دقيقة بعد ما سمعت النشرة الصباحية مع زميلي مطرح حسن بن علي وسمعت فاصل صباحي مع الفنان محمد علي درسيلة بعنوان ما نقف كبائل نرجع ونقر لكم بلقتنا المفضلة. المدير العام حنا لكيس حنا الريتريتي سيفيل حنا تشات بالاختصار بسموه CRCT لي الفرحة بقبر بكونه التكفية حنا التروزيم ترمستر حنا البانسيون لسنة 2026 دا ببدأ رسميا من يوم الاثنين يوم 7 سبتمبر 2026 وبالمناسبة دا بقبر لجميع الريتريتي هم كمان قل يمشوا بالكارت حناهم الليفري بيسموه والورقة الكانسو فوق الريسانسيما أو الفيش ولا تكفي كمان بقى بطريقة عن الأسماء أو زي ما بقولوا عن الليستي اليومي. نكرر بلاقة المدير العام حنا الكيس حنا الريتريتي سيفيل حنا جات بالاختصار بيسموه CRCT هو عليه الفرحة بقبر لجميع الريتريتي بكون التكفي عن البانسيون تروزيام ترمستر دا عن سنة 2026 يبدأ رسميا يوم الاثنين يوم 7 سبتمبر 2026 والتكفين ده بقى بطريقة حن الليستي وبطلب كمان بالمناسبة لأي واحد كان بمشي كمان بمشي بالكارت عن الليفيري حقه والفيش عن الكنترول كان سوء ليا بلاق حن حزين العائلة الكبيرة حن جميه أبونا جميه سليمان جمي لهم الحزن ببلقوا لعلوان عمر القادي أتيم علوان عبد الكريم جرات ديليجي موسى أبوكوري حنا مارا وديليجي خليل جبرين في مارا وديليجي ديجيا في أنغون نجو وديليجي عبا في مسكينة ديليجي محمد عيسى في صحيبة ديليجي الحاج ديكا في ميليزي ديليجي الحاج تيري في ميليزي ديليجي هارونا أقي في روم ديليجي حامد محمد في جيلمي ديليجي مامادو في بيروت وديليجي حسيني في زراف وبلاما محمد أقي في مارا كاميرون بلاما جبرين في مارا كاميرون بلاما أباجي في دروه وفي دروه كاميرون بلاما محمد في بلابلين وبلاما سليمان في باكشي وبلاما محمد في زاوية وبلاما باسا وبلاما جبرين في مارا سنياقة ولجميع الأهل حناجات والكاميرون والداخل والبرة بوفاة حنا ولادهم محمد كمي الكان توفي يوم الثلاثاء والصدقة بتقع اليوم يوم القميس في مارا. نكرر بلاقة العائلة الكبيرة حين جميع أبونا جميع سليمان جميع لهم الحزن ببلقوا لعلوان عمر القادي أتيم علوان عبد الكريم جرات ديليجي موسى أبكوري حنا مارا ديليجي خليل جبرين في مارا ديليجي ديجي في أنغر مونجو ولديليجي عبا في مسكينة ديليجي محمد عيسى في صحيبة ديليجي الحاج أديكا في ميليزي ديليجي الحاج تيري في ميليزي ديليجي هارون أقي في روم ديليجي حامد محمد في جلمي ديليجي ممدو في بيروت ديليجي حسيني في زرافة ولبلاما بلاما ماما أقي
في مارا كاميرون وبلاما جبرين في مارا كاميرون وبلاما أباجي في دروه وفي دروه الكاميرون وبلاما محمد في بلابلين بلاما سليمان في باغاشي وبلاما محمد في زاوية وبلاما باسا وبلاما جبرين في مارا سنياقة لوهم الحزن ببلغوا للأهل عن تشاد والكاميرون الداخل والبرة بوفاة عن ولده محمد جيمي الكان توفي أول أمس يوم الثلاثاء والصدقة بتقى اليوم يوم الخميس في مارا. نتابع ببلغات محمد عبد الرحمن حسيني الشيخ حسيني عبد الرحمن لهم الحزن بيبلقوا لجميع الناس الداخل والبرة بوفاة عن أختهم خديجة محمد طاهر كان توفي يوم الاثنين الفات اللهم يغفر الله ويرحمه بالجنة والأهل اللهم يولهم الصبر. أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ مليمي بشير مسافر في المملكة العربية السعودية وقايف في المدينة سمع بالخبر الحزين حنا وفاة حنا أبوهم الشيخ عز الدين حسن الإمام حنا المسجد الكبير حنا دمدم كان توفي يوم واحد شهر تسعة 2026 في نجمينا وبنفس البلاغ ببلغ بوفاة أنا حج زارة زوجتي للشيخ إبراهيم صالح الكان توفيت في نيجيريا البلاغ الحزين ده موجه للشيخ إبراهيم صالح ولتلاميذه ولجميع الأهل والأقوان وناس الإرفي وللفاخرة والعلماء والأئمة وفاز القرآن وللناس حنا نيجيريا مايدوغري كونو لوغوس وأبوجا ودمدم ومصروه وحنا السعودية اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة والأهل كمان اللهم يوليهم الصبر. نكرر بلاقة أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ مولمي بشير قايد مسافر في المملكة العربية السعودية في المدينة سمع بالقبر الحزين بوفاة حنا أبوهم الشيخ عز الدين حسن إمام حنا المسجد الكبير حنا دمتم كان توفي يوم واحد شهر تسعة 2026 في أنجمينا وبالخبر ده كذلك ببلغ بوفاة حنا حجزارة محمد زوجتي للشيخ إبراهيم صالح كانت وفيت في نيجيريا والقبر الحزين ده موجه للشيخ إبراهيم صالح ولتلاميذه ولجميع الأهل والأئمة والفقراء والعلماء والإمامات عن المساجد وللناس عن نيجيريا مايدوغري كونو لوغوس وأبوجا وعن دمدم مصرو وعن السعودية المراحيم اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة والأهل كمان اللهم يوليهم الصبر. آخر بلاغ من أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ ملومي بشير الكان قايد في المملكة العربية السعودية في المدينة ببلغ بالقبر الحزين الكان سماع بوفاة عن الأخوات الاثنين الصحفيين منهم كمان السيدة خديجة محمد طاهر والسيدة عائشة أحمد جدي الكان توفوا والقبر الحزين ده بوجع لجميع الشاب التشادي وبالذات للأمال حن الأنماء وللأهل حن المراحيم بكونوا الصافين الاثنين دول خلوا مكان كبير لبلدنا التشاد اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة إنا لله وإنا إليه راجعون. بالخبر الأخير حنا أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ ملوم بشير ده قال زي كمل بلغنا عن اليوم فنرجع نلقى زميل أجدي يسمينا فاصل بعد الفاصل كمان طوالي نرجع ونواصل مع المستمعين.

بقول عيالنا دولا هما الأسود والنمورة، ما بخافوا الموس ولا بخافوا الطهورة، ما دايرين حرس. كلمات صباحية، كلمات حلوة، بيذكرنا وبيفكرنا الطهورة. من زمان ما مشي لنا عسا، عسا قالوا باللازر بستية تيك تاك بس. زمان ده أوي العين بهني والخال بهني، خلي البنات هناك والعمهات كمان. يا سلام شو لك زخرت. أها يلا الفنان عادم قاسي مع المسلمين، نقول لكل مسلمين علينا قاعدين بيتابعونا من كارتي قاسي، من شاوير بيتابعونا من فرشة ميليزي، انتم معنا اكيد. من كوسري صباح الخير اكيد في ذاتكم وإزار وطني الجديد. يلا

قال حز لهم جرس دول الفراس ما دايرين حرس البنات طقن والإيال طحروهم أنينا مع المسلمين نرجع نوقف الفنان آدم قاسي نلقى موسى وده طلع يقول لنا شنو. صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات بالذات القاعدين حاليا في الزراعات برا. الله كل شيء في وقته حلو. وقتنا الخريف على تلقاك فجر مارك كدنتك أو كدنك في كتفك أو قاعد في وقت الزراعة متجبت بيسار ويمين وحالات المشاكل ما فيها ما زي حسا مشكلة بس سبحان الله يحول القاسي الله يهدي الجميع. خلينا نكون بيت نسمو كلامنا موسى وضط الله خلينا خلوا الدواس والفجرات.

موسى ودا طلع كلام عرب واضح كلام ما في بكانه، فقال له المزارع والبقاري أي واحد محتاج لواحد، كلام جميل لا شك، واحد ما بقدر برا واحد، يلا

عين والبقرة قال خلوا الدواز والفجرة قال سعينا جبرين قور الصحيح للبقارين قال دلقيه أو بقول شنو شيف دي كانتو غابرييل قوم أوري سجيه للمزارعين طوال الفنان شقل المكان وترك ماشينا هناك في السودان يا سلام نقول صباح سعيد لكل الأحبة كل المسلمين حاليا قاعدين بيتابعونا أجدي نسمع الفاصل وأنا واصل مع المستمعين أي

أحمد الرياح قال لنا ولا شبح ولا صادفت زيك أوي قال منك حبيبة. أحمد الرياح خلى المكان للفنان الراحل أحمد بيكوس مع المستمعين. نقول صباح الخير لكل التاكسيمان الحاليين قاعدين بيتابعونا، لكل المزارعين والبقار الحاليين قاعدين بيتابعونا في مختلف الفرقنا، بالذات معانا من مونغو بيتكين، معانا من بونغور، من داخل جلندين. صباح الخير.

ما حذرت لي جنى كلمات كلمات لها معاني وكلمات تخلي الواحد يحس بكون مكان الأمين وده ما يعرفه اللي كان فقد أمه مستحيل الواحد يعرف اللي بعد ما فقد أمه ففي ناس واحدين عيوم قاعدين يجحلوا الأمهات بيشوفهم كأنه ما شيء فده ما كويس أرجوكم مهما شنو العم هي أم لازم لها الطاعة ولازم لها الاحترام نرجع نسمع شرياز أوي لكل الجران فريدر نقول لكم صباح بونجور السلام عليكم سلمناكم كثير عبد الله توش نقول لك صباح الخير بونجران أها لكل المستمعين اللي حاليا قاعدين بيتابعونا في داخل الكرت من عابنا من داخل شذرة ثلاثة من الدينو قاعدين بيتابعونا من داخل سوق الخلة السوق الكبير نقول لكم صباح الخير 58 دقيقة كان تمت 15 نقول لكم باي باي

أكيد الخنبة ما مرح، قالت أخوني شيفني. يا السلام، كلام جميل. يا السلام، كان الخنبة ده هي خنبة بس ماليش. أو الكلام ده زمان عيب، لكن هسه بقى عادي، كتير منهم قاعدين، لكن ماليش. حاولوا حاولوا حاولوا ما عيبها. الخنبة ما مرح، يلا شريه.

السلام شرياس، ما قصرت والله. قال لك قتلوا لها الظراف تتاكل كما بتعف، اوي قتلوا لها الجمل، اخر شيء قتلوا لها الفيل. قال لهم الفيل ده كبير وزغلت فوق الصغير وطردت الفقير، مشكلة. اها يلا، اها كل اللي مفرتين نقول لكم صباح الخير. ما تري سنغرو صباح الخير مغرى. هناك مايكايل، غرام مايكايل، نقول لك صباح الخير بدون فارس.

وما نسيناكم كل العصيان نقول لكم صباح الخير اكيد انتم في وقت قريب يلا قاتي بريباري يلا وكل الطلبه والطالبات نقول لكم صباح الخير

يا سلام شرياس قال كروة سلبح أنينا مع المستوي مستيمانا صباح الخير لكل أها يلا نقول صباح الخير لكل المستمعين العاليين قاعدين يتابعونا.

باي باي كل بداية لحن حياة المبدم يكمل لكل شيء له عجل. عرفت دي العشارة بتوصف وكنا المحدد لنا كمل أو انتهى خلال 75 دقيقة قعدنا معكم وبدا سميناكم البلاقات الدعايات نشر الصباحية مزميلي مطر حسن بن علي وبعد تابعنا لكم البلاقات وسميناكم الأقانيل صباحية. ما بس نقول لكم شكرا كثير على حسن استماعكم حسن متابعتكم لنا لكن خدمنا وخدمكم قدام الألف والبيطان أمام الكونسل المهندس روكوبير أجيتي من في تقديم معكم المايك من إذاعكم الإذاعة الوطنية على شادية علماء دكتور عمبيرسون جلال حسين يحيى. لحظة نقلل المايك لزميلي مشيف دوبلوم تولوم قيوس انت كمان جاهز يلا فضل انت كمان نقول لكم باي باي نهاركم سعيد الله يلمنا في حلقة تانية ونقول لكم متابعة سيدة ما باقي برامجنا الراديوات كاللزم لا بكلام على الدارجة كمان تلقوهم بعدين أشياء تشاو.

0: جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: ici Radio Diffusion Nationale Tchadienne.
2: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
3: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونامة. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة حول الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. يعني قبل ما الدكاتير الحصة في العصرنا الجديد البداو بالإبر وأيضا بالأدوية الحديثة أيضا في تشاد وفي الدول الآخرة كل الناس مرض موجود وعلاج حقه كله موجود، كل الأمراض الناس في أطباء تقليديين بالشدر حقهم بأي شيء قاعدين بعالجوا الناس. قبل الطب الحديث الميديسين مودرن ما يجي الناس قاعدين بعالجوا زي ده، حتى بعد ما الطب الحديث جاء كله الناس مواصلين قاعدين بعالجوا الناس بالشدر والحاجات الآخرة الأول قاعدين بعالجوا بها قبل الطب الحديث ما يجي. الطب التقليدي قاعد في تشاد، الناس بيرثوه من آبائهم وأجدادهم، وحاليا الطب الحديث كله موجود. هل الطب التقليدي أيضا أحيانا يستعين بالطب الحديث عشان العلاج يكون كويس؟ وكيكشنو مستقبل هن الطب التقليدي في تشاد؟ ده موضوعنا في مدة هنا ساعة كاملة في برنامج حوار الساعة نتناوله عبر برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. معانا ضيوفنا في داخل الاستديو، بعض الضيوف حاليا وصلوا معانا. الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية في تشاد تابع لوزارة الصحة العامة، وأيضا معانا ضيفنا عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد، وأيضا في ضيوف آخرين ينضموا إلينا لاحقا. قبل ما نمشي للضيوف الآخرين نبدأ بالسيد المدير السيد الدكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. دكتور سعيد، أولا حجي لنا في مكانة الطب التقليدي، أنتم مثلا حاليا في وزارة الصحة العامة عامة صحة لكل الناس، حاليا مكانة أنت الطب التقليدي كيف؟ طيب. أو إداراتك تقوم بشنو مثلا؟
4: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا أشكر الأنماء على هذه الفرصة.

0: مكانة مهمة في وزارة الصحة من سنة 2000، يعني هو من زمان كله موجود.
1: نعم.
0: لكن بعد ما شاركت في قمة كبيرة في لوزاكا وتعهدت مع الدول الأخرى، يعني في معاهدة وقعت عليها تشاد مع كل الدول الإفريقية اللي هم وافقوا يدرجوا الطب التقليدي أو الدواء عن الأبهات عن الجدود يدرجوا في النظام الصحي. تشاد كمان وقعت، وكان منظمة الصحة العالمية هي اللي كانت قامت بالكلام ده من سنة 2000. ومن سنة 2000 لحد هسه الوزارة قامت بالأساسيات عشان النظام الطب التقليدي يدخل في النظام الصحي ده، عنده يعني يمشي بالتدريج، يعني عنده أسس ويسوي لها أعمدة متينة عشان ما يحصل بعدين تأرقل وما يحصل اختلاف في العمل داخل. أول حاجة الوزارة سوتها يعني أنطت مكانة في إدارة الأدوية والمختبرات، سوت قسم أنا الطب التقليدي سنة 2003 بعد 3 سنين يعني.
1: نعم.
0: 2005 11 وزارة اجتمعوا في وقت داك في دردة عندها مكانها سيمينارات وكذا، 11 وزارة بدعم من الأوميس ودعم من الحكومة وكذا لما وكتبوا النصوص التشريعية تنظم الطب التقليدي في تشاد. ده كلام ده 2005.
1: قبل 21 سنة.
0: قبل 21 سنة. وكان تنقصنا وقت ذاك الموارد البشرية الكافية، الخبراء اللي يقدروا ينظموا، مش يعني ما الشدارة والهميو في الوزارة، لا في تخصصات في العلوم
1: يعني حاليا السياسة. ممكن الطب التقليدي ده بقروه في الجامعات ايضا
0: فوقت ذاك ما في خبراء كافيين. كان ماسك زمام الامر البروفيسور ابراهيم بوي، هسه كان موجود وان كان في المعاش، حاليا مدير الجامعه توماي، رئيس جامعه توماي. ف احنا وقت ذاك كنا في المدارس يعني في الثانويه. فبعد 2005 جاء فترة تكوين الجمعيات في مختلف أنحاء الأراضي، يعني في جمعيات وقت ذاك الفدراليات كل أسسوا وكذا بدوا يشتغلوا كفرق وكذا، لكن من وقت ذاك الحكومة بدأت تنطي أهمية شوية شوية إلى 2015، يعني 10 سنة بعد كتابة التشريع النصوص ده جاء تكوين أو تأسيس إدارة خاصة لتنظيم الطب التقليدي في كاد، ده سنة 2015. ومن الوقت ذاك الإدارة قد تشتغل عشان يعني تمثل دور الحكومة وتمثل دور الوزارة في توجيه وإشراف وتطوير الطب التقليدي. وفي داخل الوزارة حاليا النظام الطب التقليدي عنده مكانه من ضمن النظم الأساسية أنا النظام الصحي في كاد.
1: نعم. شكرا دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. ننتقل إلى السيد عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أستاذ عبد الرحمن بدو، كلمنا متى أسسوا الاتحاد حقكم ده وقاعدين تعملوا في شنو؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله شكراً. أنا وقت بدأنا في سنة 2013 بدأنا أنا خدمه خلاص في فدراسيون.
1: نعم.
2: وبعد مين بدأنا خدمنا فوقها خلاص جينا لقينا أوتوريزاسيون جينا في 2014. بعد سنة ده خلاص لقينا أوتوريزاسيون. في 14 خلاص لقينا أوتوريزاسيون جينا وخلاص بدأنا خدم في جمعيات. والجمعيات أولاً قاعدين ده قالين لي أتوكل قاد براسها وخلاص بناك جمعيات كتير، خمي جمعيات كتير خلينا نلمو خلاص نخط الرئيس وايد ونخدم صوت آخر بمش اللي أنا لما أنا كل هذا خدمنا بعد خدمنا كمان الحمد لله من أتو الوزارة الصحة كله نادانا وخلاص قالين لنا نخدم صوت مع منسيرنا سنتي

0: او ما عندنا مشكله كامل عشان شغل فورماسيون نلقوا الفورماسيون وغانا خدموا ان شاء الله.
1: قاعدين تسوي شنو بالضبط بعد ما اسسوا؟
0: من اسسنا غانا خدموا
1: في شنو؟
0: في اعشاب غانا ادلوا في اعشاب وغانا نسوي فورماسيون وغانا خدموا اي وقت دا قاعدين نلوموا راسنا غانا خدموا واي مسنه قاعدين نلوموا نسوي فورماسيون ونسوي تو اسمه شنو؟ نسوي خدمنا غانا خدموا ونمرقوا برا و قاعدين نخدموا مش لا.
1: نعم شكرا جزيلا مستمعينا الاعزاء، انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأنما. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعه قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي الدواء سي حاليا الدواء ده قاعد اثنين، واحد قاعد في الفارماسي، واحد ده كمان دواء هنا زمان هنا الشدر والاعشاب وشنو النار تشيلها تشربها او تمسي في جلدك او كذا وخلاص انت تلقى العافيه، وده الدواء من زمان كله قبال الكنين ما يجي قبال الابر ما تجي الناس قاعدين بعالجوا فوقها. هسه حاليا الدوله اهتمت بي ونظمتها وسوت لي اداره ايضا قاعده، وحتى الناس اللي قاعدين بعالجوا ذاتها كونوا جمعيات حقهم وفيدراسيون حقهم وقاعدين بخدموا. عشان ده اليوم اليوم قاعدين نتكلموا في الدواء التقليدي الشذر الناس قاعدين بعالجوا بي، الناس زمان ورثوا من ابهاتهم، وحاليا الطب الحديث ايضا الدواء حاليا الدكاتره والهاجات وعندهم الات يكشفوا فوق المرض وشنو شنو، كيف الطب التقليدي ده يقدر يستفيد من الطب الحديث، وايضا الطب الحديث كله طبعا هو استفاد من الطب التقليدي من زمان، الادويه حاليا قاعده كلها اكثرها مسوى بالاعشاب والحاجات القاعده. عشان ده انتم المستمعين القاعدين تسمعونا اذا كان دايرين توجهوا اسئله لضيوفنا في داخل الاستديو فيما يخص الدواء هنا زمان والدواء هنا هسه والناس القاعدين بيساووا والشدر وبعالجوا الناس كيف يقدروا ينظموهم وشنو انتوا تقترحوا للحكومة او توجهوا اسئلة للناس القاعدين بعالجوا بالاعشاب ذات شيء اللي انتوا تدوروا منهم تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 او 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 معنا المستمع النور آدم اتفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يبارك.
1: النور من وين؟
2: النور آدم تكتمان من دجال.
1: أيوة اتفضل.
2: أنا مستر لطيف الماس.
1: نعم.
2: هو يعني انا نقول الادوية مثلا نفس الدواء البرا عنينا مش اللي كان نقول حتى مش لا دول واحد بس دواء واحد بس بقول لك بداية كل امراض. انا الكلام ده يعني ده هي والله كلام كبير يعني قبلتونا شغل دواء بس مرات نقول وما بيتاوي يعني انا ما نعرف يعني مرات ده بقول لك دواء واحد دواء جسوب وجدار شنو بس كل شيء بقول لك بداية.
1: نعم.
2: وطمن ساتك طمن يعني ما طمن قاسي طمن مناسب 200 ريال بس.
1: 200 ريال ويعالج لك كل الدواء كل الامراض.
2: بقول لك بعالج كل الدواء
1: كل الامراض اللي انت قاعد تعاني منها.
2: ايوه كل الامراض. ايوه بس يعني قال له ما لا ايه يعني هم لا بيشوفوا يعني راقبوا ولا الا صحيح كلام كذب ولا قاعد بيخشون الناس.
1: نعم شكرا النور آدم على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة اف ام 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للعنماء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد، الناس بيرسوا طيب الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالأعشاب بالشدر من زمان قبل حتى الإبر ما يجوا قبل الكنين ما يجوا وكذا الناس قاعدين بعالجوا بدبس، ولكن مع تطور الزمن وتطور الطب جاءت الإبر وجاء الكنين وجاء الطب الحديث والآلات الحديثة عن الطب، كيف انتم قاعدين تشوفوا الطب التقليدي ده عمله ماشي كيف، وكيف يقدر يستفيد من الطب الحديث عشان يقدر كلهم يتكاملوا فيما بعض، عشان ده الدولة ذاتها معترفة بالطب التقليدي وكونت لي إدارة خاصة في وزارة الصحة العامة، معانا مديرة الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية معانا في داخل الاستوديو، وأيضا معانا الأستاذ عبد الرحمن مبودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي. أنتم المستمعين القاعدين معانا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تنادونا في نمرة التليفون 61 53 50 20 أو 94-94-09-53. طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. طبعا زي ما ذكرت قبل أنه الدولة معترفة بالطب التقليدي وأسست إدارة خاصة وكم وزارات اجتمعوا وكذا، حاليا في كثير من الناس القاعدين بعالجوا بالطب التقليدي، هل الوزارة عندها شيء كده تصدر لهم كاعتراف لهم هم مثلا مثل اتستاسيون هنا هم من يخدموا فوق تصريح عمل وكذا كذا، وشنو شروط هنا الوزارة عشان النانو يقدر يمارس الطب التقليدي في تشاد؟
3: طيب طريقة تقييم أو طريقة إعطاء التصريحات مثلا هي مبنية على بعض الأنظمة، وهي أنظمة عالمية وأفريقية يعني.
1: نعم.
3: الحاجة الأولى
1: نعم.
3: هي هنا نحتاج لتزويد الكفاءات
1: نعم.
3: في يعني ترويج الطب التقليدي نحتاج له نعم. ده الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أساسية هي النصوص التشريعية. النصوص التشريعية مكتوبة كان كتبناها 2005، أول كتبوها 2005، إحنا جينا جددناها 2015 ثم جددناها 2018، وحاليا القانون تم اعتماده في البرلمان وكان سنة 2023 القانون، وحاليا قاعدين نعمل في النصوص المتعلقة بالقانون
1: نعم.
3: كتبناها جاهزة وهي على قيد الاعتماد. القوانين هذه هي اللي تسمح أو تساعدنا عشان نقول فلان ده يستحق التصريح وفلان ده ما يستحق، واللي يستحق التصريح ده يستحق تصريح في أي مجال لأنه هم مجالهم زي حق الأطباء يعني في تخصصات مختلفة،
1: وايد متخصص بالعالجين الكسر،
3: وايد متخصص بالحجامة، وايد متخصص في الأعشاب، وايد ده هو يسموه ديكودروجيست يعني هو بيلم الأعشاب في الغابة ويجيبها الناس اللي بقالوا يجيبوا النباتات هم يمشي يشروها منها، يعني جمع النباتات الطبية في برا في في في القباء في البوادي والوديان، ما زي الأعشاب عند الطريقة ده بوم بسولية طقوس وكذا، ما يزول يقدر يدخل في فوري يشيل أعشاب يجيبها يعني. فالدخول يدو يعني عنده يكون عنده محل دكان حق يعني الناس يجوا يبوؤوا من الأطباء التقليديين.
1: هما عنده علاقة بيوصف لنا أنه انتشرب دواء هو يبيع لهم وهم
3: يبيع هو عنده بعرف الدواء ده هناك والدواء هناك بعرف فعلا، لكن هو ممول يقدر يفتح مكان ليبيع للمواطنين، لكن هو بمويلهم للأطباء التقليديين. أيوة. ميديكو دروجيست في الماترون حاليا ده النظام الصحي ما يعني جاي يعمل على ما يخلوا الناس الولادات بولد عندن بطريقة عشوائية وتقليد ممنوع يسموهم الماترون يسموهم أسيستي يعني أسيستانت عن الحوامل، هم بدأوا الحوامل أثناء الحمل إلى يساعدهم يودهم في المستشفى، ده كل أعداد يسموه الماترون أو يسموهم الولادات أو يسموهم الأكوشيس تراديشنال. ففي تخصصات وايد ده تلقى خاص بأمراضنا الأطفال كلها قاعد، فوايد متخصص في الأمراض الجلدية، وايد متخصص في الأمراض الباطنية. فالقوانين تسمح لنا نقدر وهي موجودة الآن في قيد الاعتماد لأنها هي قوانين قوية يعني فنحتاج لاعتمادها إلا يمشي في رئاسة الوزراء يمشي بالإس جي جي يمشي البريماتير يمشي رئاسة الوزراء وفي مجلس الوزراء يعتمدون الله يخليك
1: شكرا جزيلا نرحب بضيفنا أطباء التقليديين والإندوم جمعيات تقليدية حاليا انضم معنا في الاستديو وهم المستشار يوسف أيضا من يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في جاد السلام عليكم سيد يوسف
4: عليكم السلام ورحمة الله
1: وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي السلام عليكم سيد
4: عليكم السلام
1: نعم إن شاء الله نواصل فيما بعد وسيد عبد الرحمن بدو أنتوا قاعدين تعالجوا الناس وفي مستمع هسه قبل شوية سأل قال في واحد دائما طول الوقت ليل ونهار مؤلقين ميكروفوناتهم للناس وعندهم شيء واحد صغير بس بداوي كل الأمراض قريب 100 مرض هو بس بداوي هل أنتوا في الطب التقليدي الكلام زي ده صحيح ولا رأيكم فوق شنو
0: الحمد لله عشان الناس الأسر يراخين بطولهم ده الناس اللي بو منه لبس خاتين عشان دائما نقوله لهم شنو كيدوروا الدور يمشوا في مكتب كموشوا في مكتب ده حتى الزول القاي في مكتب ده هو بارفة داخل يمت القاي كم شغل بيجي كله انت تيجي تلقى في مكتب أما لازم ماشي في الشاري وانت تشيل منه ده ويقول لك ده واي بيداوي 20 مرات 30 مرات ده خطأ كم شدر واي بيداوي 20 مرات ده ألا وليس شدر كتير الله سوى شدر كثير عشان أي ما شدر بخدمته أي ما شدر بخدمته
1: نعم.
0: عشان دابا أنا دائما نقول لهم تالو فورماسيون تالو فورماسيون عشان دوروا ناس البخار ما أصلا نصار يقولوا شنو شارلطان الشارلطان لما شارلطيسمو حكومة مراكا كتك ذاتك خلي زول ما بيروح يقعد بخان واحد يلقوا له مكتب أصلا نصر كله رما انتردي للدار ما يمشي في جامعة ما يمشي في سوق ما يمشي بخان موت ما يمشي في فريق
1: انتردي
0: كل انترنت
1: تقعد بكانا
0: تقعد بخان واحد بس انت تقعد كم زول كم خلاص دورك ده يجي يلقاك في مكتب انا بخان مو معك اما انت لقيت زول في شاري بس قال لك ربطه واحد بس يداوي 20 مرة ده خطا خليه يمشي يفتش زول اللي في مكتب ياخذ مو معايا
3: داير نعقب سعادتك نعقب الكلام انا البريزدان البيه انا الناس بتطلوا بالميكروفونات ده ممنوع ممنوع من الوزارة من وزارة الصحة إنه بتان قبل 5 سنة لمينا 5 وزارات مشينا سوينا مسح في الشوارع قشينا نهائي وسوينا بلاغ في التلي ومع اتحاد الصحفيين كله سوينا مقابلة ونشرنا وقلنا أي شعب نادي شعب ده المواطن ما يبي الدواء هالقب ساوقه أسه هو اليوم قاعد في سوق دي البالك دواء أم باكر بيقى ما في دوا ده شلتا كان بيقى أديل كله تلقى وين آخر أو كان بيقى هوان سبب مشكلة يلقي ما يلقي نصحنا المواطنين يمشوا بمشوا للأطباء التقليديين ده داير الطبيب التقليدي أو الترادي براتيسي ده في قانون هكينا نكات الإتمام ده زول تابع للمجتمع ما يترانجي ما يترانجي ما يجنبي تابع للمجتمع اللي هو عايش فوق ده بس شادي يعني وقايد فيما معنا ومعروف بيته كله معروف وقاب بباشر الأمل التقليدي ده ورسمين أبوه ولا من جده ولا ألمه في الحياة ده الطبيب التقليدي
1: نعم إن شاء الله نجي في معت... نرحب بالمستشار يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد طبعا الأستاذ يوسف علي أنت أيضا من الناس القادمين بعالج وأيضا في نفس الشيء مستشار في جمعيتكم يعني حاليا شنو أكثر الأمراض الناس قاعدين بيجوا عشان يطلبوا يتعالجوا منا ليكم انتوا كأطباء تقليديين الأمراض الأكثر هكي الناس قاعد بيجوا لكم فوق
5: السلام عليكم
1: نعم.
5: معكم مش اللي كلمت المستشار يوسف علي جيكي مستشار أنا كونفدراسيون ناشونال أنا تراتي براتيسيان سنتيتي وأنا نقول نشكركم كثير لأن الميشيون على اليوم نادتونا فوق ده ده بخص لكل المرضانين الناس اللي بيبودا وكيت عجب فوق ده نقدر نشارك معكم في لان انينا في بكاننا انا في سياج حنانة هنا لا سنتتي لأن مكتب وأممتا عندنا أطباء قاعدين يوميا يفوقوا من الساعة 8 ويسدوا لحد الساعة 5 وفي نلقوا ناس بيجوا مردانين درج يجونا في مكتبنا ونواجههم كثير واليوم في وقت المنصف الحصة قاعدين ده وقت أنا بالي بيجوا كثير منهم مرض أنا بالي وكثير منهم المرض أنا زخم لأن تأخر الجو ونلقوا الكثير منهم عندهم أمراض أنا الأساسيات مثلا الدمجزون نلقوا ناس كثير عندهم أمراض أنا سكري نلقوا ناس كثير عندهم أمراض ولهم أنا إيباتيت وما نقدر نترم لك ناس بجونا ميدا يوميا كناس بجو وبيلاقوا الميديسين أنا ترادي براتيسين مش الأخينا كلمة أنا ديل الميديسين تراديشنال بس كنينا تيبنا في برنامج أنا الشارلاتان معناته الناس البروخو الناس البروخو في شوارع مرات بروخو في بيوت قلنا نادم الميديسين تراديشنال لابد عند مهر حقا المهر حقا البقود فوق ده فلا بد يقدر نادم المرضان كله يعرفه لأنه بكان البشير أدوية حقا وكان ماشى الأدوية ده ماشى ما هو أدل كله بيندي ما من استسالات كما ماشى أدل كله ما دكتورة ده عنده استسالات
1: شكرا إن شاء الله نجلك فيما بعد نتجه للسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي وقبل ذا نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث يعني الطب التقليدي قبل ما الطب الحديث يجي مثلا الكنين والإبر والحاجات الآخرة من زمان كل الناس قاعدين أمراض فيه وقاعدين بعالجوا نفسهم بنفس الشيء إذن حتى بعد ما الطب الحديث والدواء الحديث جاء كله الدولة قالت ما ممكن يخلوا العلاج الأول الناس قاعدين به لابد ينظموه وكده عشان ده حتى أسسوا لي إدارة عامة وأيضا معانا المدير في داخل الاستديو المدير هنا الطب التقليدي والمراجع الدوائية دكتور سعيد أبكر بشير معانا في داخل الاستديو وأيضا عدد من الأطباء التقليديين ورؤساءنا الجمعيات قاعدين معانا في داخل الاستديو انتوا المستمعين اللي قاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي سؤال يتعلق بالدواء حاليا الشذر الناس قاعدين مصوغوا فوق سواء في الاسواق او سواء في الشوارع او سواء في الاذر كله ناس قاعدين بمشوا بصوغوا اذا كان عندكم اي اسئله الاطباء قاعدين وممثل هنا وزاره الصحه ايضا معنا في الاستديو تنادوا في نمره التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 91 53 53 94 94 09 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 جمعياتكم مثلا امين عام على جمعيه هنا الاطباء التقليديين اكيد انتم عندكم مطالب من الدوله او من الحكومه هل مره انتم سويتوا ريكومنداسيون لهم وطالبتوا بشيء يخصكم انتم لمصلحتكم انتم
6: نعم علينا السلام عليكم قبل
1: وعليكم السلام
6: علينا عندنا مطالبات
1: نعم
6: علينا مطالبات والحكومه كل رد علينا في ال طالب بنانا ده
1: نعم
6: ادونا في مينيستير كمان مينيستير سوا لنا فورماسيون ومس كل سوا لنا فورماسيون وساعدونا بالعلم
1: نعم
6: كما كي اول عنينا مشتتين وهسه كي من لما راسنا بقينا جمعية وايد ده خلاص شيء شيء كي العلم فورماسيون الفورمي عنينا كي ده خلاص هسه نشوفوا يعطوها لنا ده بقى خيرت شيك من الأول.
1: شكرا سيد آدم تعالى. معانا مستمع على الخط، اتفضل. طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. زي ما حاليا اتكلمنا قبل عن شروط الاعتراف بالمعالجين التقليديين، يعني حاليا هل الوزارة قاعد تخدم عشان الطب التقليدي ذاتك تدمجه تلمه في النظام الصحي؟ مثلا إذا كان إنسان مشى في المستشفى كله يلقى في جانب ما الأطباء يقول له أنت ده خلاص يعني حاليا ده أنينا ده ما نقدر نعالجه، نعدمك لو ودو صولي إلاج أنا برا، ممكن إلاج أنا برا ده يلقوه في داخل في المستشفى بس يكون هل قاعدين تخدمه في الجانب؟
3: كان قالوا إدماج ده ما شرط أن الشداري أو الطبيب التقليدي أو التراديب الرئيسي يشتغل داخل في اللبنان، لا ما زي ده. الإدماج ده عند سبل كثيرة، الأساس منها والرسمي ده التراديب الرئيسي ده يقعد في بكانة، يقعد في بيته أو في كابينة الوزارة أن تطيع تصريح فتحها قاعد فوق ده، يقعد والمستشفى يعمل ليه ريكور، يسوي ريكور يعني ببابيه عن الكتكت بأوراق، كونه المستشفى أو الطبيب يكتب ورقة يحول المريض إن ده مرض الفلاني، بعد ما سووا له كشوفات بعد ما سووا التحاليل كلها أثبت كونه في مرض فلاني موجود أو في كسر محتاجين لعلاج، يشولوا المريض ده ببابيه حقه يجيبوه بكان الطبيب التقليدي، والطبيب التقليدي يقوم بالواجب. ده إدماج هنا البراتيك، يعني إدماج ده ما شر إلا التراديب الرئيسي يجي داخل. في حالة أن المريض ما يقدر يمشي، في حالة يعني ما يقدر يتحرك ما يقدر يقول له، فيستدعوه للطبيب ده بيجي المستشفى بعالجة ويقبل في بكانة. يعني ما إلا كان قال إدماج ده ما التراديب الرئيسي يجي في المستشفى.
1: لا أنا نقصد شنو؟ كونه يعني هل مثلا الكليات الطبية التابعة لوزارة الصحة أو كذا وزارة أحيانا يعني في تكامل بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي مثلا يفرمي ناس كده أطباء تقليديين
3: بكالوريا
1: جاي لك لكن يقروا في اللي
3: لا أنا جايك، ما هو أنا أقول لك عنده أوجه كثيرة. ده الوجه الأول. الطبيب التقليدي يعمل ريفرنس، كان في حالة مرض جاء وما في كومبيتانس حقا، مثلا جابوا لي كسر مفتوح عند يحتاج شيرجي،
1: أيوة.
3: ما يلمسها، هو يعمل ريفرنس، يكتب للدكتور يكتب لي ورق يريفري المرضان ده بكان الدكتور زول عند فياش عند مرض ما هو ما يقدر يشيل عن شارج عند تيبركلوز طوال يحولها.
1: ده طريقة واحدة. حاجة تانية. وبعدين ظهروا كونه عندهم بعالجوا حتى ليات.
3: لا ده كانت إشعية ووقفناها. ما صحيح. سبافري.
1: نعم.
3: جاي لك. الوجه الثاني هنا الإدراك أن الأطباء القاعدين حاليا في المستشفيات مع الصيادلة ده يعملوا لهم فورماسيون في الفيتوثيرابي كلينيك. كيف يقدروا يعني يعالجوا المرضى بتكامل هنا الأدوية. ما البراتيك بالأدوية. بعد ما يعملوا الانفورماسيون المستشفى أو الدولة كإن إمكانية تعمل تفتح يونيتي عن البروديكسيون عن الدول أطباء غي يصنعوا ده الأطباء قالوا يفوق ده يفتسوا داخل في المستشفى ده. أنينا مشينا في أنديا وشينا في الصين لقينا النظام ده قاعد يعني داخل في المستشفى بس عند إنيتي أنا برودكسيون أنا فيتوميدي كما أو اسمه خلية لصناعة الأدوية التقليدية داخل بس خلاص الوقت المتين قاعد بيسوي البرسكريبسيون ده طوال يكتب يا دواء قاعد محضر خلاص في الفارماسي وفارماسي ده كله فارماسي هاكو هيدا في المستشفى داخل لكن انت فارماسي هاكو هيدا يا إما الطبيب بكتب بقول حضروا لي مثلا ديكوكسيون دي نيمية كذا دوز يعني بفوليوم كذا يكتبه ينطي للمريض يمشي ودي في الفارماسي فارماسي حوله في المصنع الخليه اللي قاعد داخل ده يحضر له 24 ساعه يشيل الدواء.
1: نعم.
3: ده وجه اخر. الوجه الاخر كونه يفتحوا معاهد مكمله اكاديميه.
1: نعم.
3: للناس يمشوا يفورمي وده افيك لو تان يعني. نعم. ما سهل كونه يفتحوا مؤسسه تفورمي في الطب الترين. لكن هسه حاليا الاطباء مع الفارماسيين قاعدين بقروا الميديسين تراديشنال في الجامعات.
1: شكرا مستمعينا الاعزاء، انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للعلماء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلم في الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. كيف الاطباء التقليدي القاعدين بعالجوا بشدر وكذا كله يلعبوا دورهم في المجتمع زي ما زمان قبل الطب الحديث ما يجي، وشنو دورهن الدولة في المجال ده؟ عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو: الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية، والعبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد، والسيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد، وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا شنو رأيكم في حاليا الدواء الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالشدر مثلا في الشوارع في الأسواق في المجتمعات إذا كان في أي محل، رأيكم فوق شنو؟ وهل قاعد بأدي دورة مثل ما زمان قاعد بأدي دورة مثل ما الناس قبل ما يلقوا الطب الحديث؟ تنادونا في نمرة التلفون 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-94-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09-94-09- حاليا في كل ما صنع البرنامج ذات عنينا عملنا ده عشان بمناسبة اليوم الإفريقي للطب التقليدي اللي احتفلوا يوم 31 في شهر 8 الحصة فات ده. انتوا هل احتفلتوا في السنة دي ولا عندكم نية تحتفلوا في وقت آخر؟ وفي خلال الاحتفال سوي شنو؟
0: عشان شكرا. عشان أول المينيستر سنين الفاتورة كل مينيستر قاعد بيخدمنا في أي مسنة وأسنة كمان المينيستر عند الصوبات شيء وبعد الصوبات كمان أنا كل شيء نواد دور نمشي في تانجيلي نمشي نعيد في يوم 17 يوم 17 الشهر التسعة نعيد في كيلو نسو الجورنال أفريكان هاجنا نسنة أننا مشي لديكالي 17 يوم عشان نجوسو في 17 يوم نجوسو عشان ده نودينا لخاص 17 يوم في كيلون أيلو ونسو لنا فورماسيون كل آخر نشلو الفورماتور من مينيستر ينتونا نمشي نفورمي جمعنا هنا ونسو جورنال كل مرة
1: في جورنال الأكتيفيتي ده كله كي بقى شو حقا شنو مثل بلا الفورماسيون في شنو آها
0: أي ما نسو الأجي نقدر نسو أجي نقدر نسو أسامبلي ونقدر نسو إسبوزيسيون أنا بروديها هنا الاندينا ده كله نوصفهم والخدمتنا الاخر كله عندنا كله نخدمه في وقت في ثلاث يوم ده نخدمه فوق
1: ده كله كل الجمعيات كله صوت
0: الجمعيات القاعدين كلنا معنا في فيدراسيون.
1: نعم
0: آه.
1: شكرا سيد يوسف. عندك اضافه في الجانب ده في اليوم الافريقي؟
5: فعلا انينا في جورني انا ال 31 انا جورني افريكان ده أول الوزارة الصيخة هو أول بيسوي ما أوميس ما الجمعيات الكبار بعدين الوزارة ده السنة ده ممكن عند برنامج كتير اختفل والموضوع ده بيقى زيادة لأن سوينا الاختفال عامة سوى في الوزارة لأن أنوسي جورني أنا الميديسين ترادشونيل أفريكان ده وأنينا كوتي هنانا أنينا الكونفدراسيون ناشونال هنا ترادي براتيسيان سي ان تي تي أنينا قلنا يوم من يوم 6 ل من يوم 5 ليوم 6 عندنا الجورني هنانا هنا هنا الميديسين تراديسيونيل هنا يوم 31 شهر 8 ده بس نادينا كل الترادي براتيسيان القاعدين في تشاد بوجونا هنا في مجمعنا ونسو احتفال كبير في سانتر دان بوسكو من يوم 6 ليوم 7.
1: نعم
5: وده ممكن دارين عندنا تم هنا الفورماسيون هنا سوينا السنة ده تم مهم لأن التم هنا بيتكلم في pharmaco-vigilante. Là, on a pharmaco-vigilante, là où c'est important.
1: Merci.
2: الموضوع نقول على الطب التقليدي ولا انا
1: اي نعم
2: يعني هذا الطب التقليدي يعني زمان حصل لي ان يعني جانب واحد الا لازم الوزاره يشيلوني يعني هذا الطب التقليدي جوا يعني عديل زمان ده يوم الطب الحديث ما فيه هم بس ناس بيدعوا فوق
1: نعم
2: يعني حصل لي ان ناس وايدين كلها بيتولفون شو ولا بلد بس نادم ما يعرف شيء ويمشي فوق مكان ويجي لو داوي ناس يتلفن يمر دنا اللي سوف هو شيء كان سو مراقبة اللي يمكن شيء كذا جاي له لنا تريار فدا داوي ناس بيسوى تقليد دائم في نجاحه إن شاء الله.
1: شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج. أيمن عم واصل سيدي سو.
5: فعلا أنينا سوينا إعلام كامل في فورماسيون أنا الباسي قلنا يعني عندنا من يوم 6 ليوم 7 عندنا الفورماسيون بيباسي في سنتر دامبوسكو مع كل الاطباء التقليديين الترادي براتيسيان عشان بوجو عندنا اج وعندنا فورماسيون والفورماسيون انا ده مهم بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لان ده معناته انت كان عندك الفارماسي ذاتها انا الترادي براتيسيان مثلا المردان لما جاك خلاص نادم انت القايد لابد تكون فيجيلان عشان نادم واحد ده هو كان نادم مرتان جابس بخوم الدواء بانتي في ده بس عندنا فورماسيون والفورماسيون ده مهيب لان انت الدكتور كان نادم مثلا كان جالك مرتان ده بس نادم ده ممكن عنده هايبرتنسيون ممكن عنده هايبوتنسيون انت ما تعرف بدون تراقب طوال تشيل ادويه تانتي والادويه ده ممكن باغرافي سيتياسيون على المرتان دونك عشان دا نقولوا الفارماكو فيجيلانت دا شغل مهم دا بس الفورماسيون السنة السينتيتي نظمتها ودارين ابرياجي انا نصور الفورماسيون دا والناس يفهموا لان انت كان عندك بكان الدواء دا لابد تكون فيجيلانت للمردان
1: نعم.
5: عشان ما تخوم الدواء امورو تانتي.
1: نعم شكرا. طبعا السيد ادم تالال امين العام لجمعيه الاطباء التقليديين من اجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. طبعا انتم في جمعياتكم دي حتى عندكم الريشيرش كله قايد فوق انتجري في الاسوسياسيون هناك كنا من الاوبجيكتيف حقكم في ريشيرش كله في الميديسين تراديشنال
6: عندنا ريشيرش.
1: هل بديتوا الريشيرش ده وصلت وين؟
6: ادينا قاعد نسوي ريشيرش كله أكتر ده ال اتيديان دول قارو ميديسين ده يجو لي سو تيز أنا مدا يجو لنا أنينا نودهم كدادي نعاونهم لي نوصفهم أي دواء ده زي ده وخلاص وقت كملوا يجو سو تيز أنا كان سو تيز أنا قريب اليوم هسه ناس المرقو نيفو 1 نيفو 2 ده قريب 80 وهاجة دول دا الجولينا سوينا ريشيرش مامسو وهم يا لساكي انينا يكملوا ريشيرش انام وما ما يندكي انينا في ريشيرش السودا عشان انينا اونام
1: يعني نورمال ما انانم جيت انت اي نانم انت قابلت يوم قاعد تسير ريشيرش ده بعدين تسيتي اسمه ما
6: قاعد بيسيء. ما قاعد يسيء وسمنا. هذا يا إيه بمويه.
1: أو حتى يرمسيوكو مثلاً.
6: رمسيو ما كل ما فيه.
1: كل الناس الباسيه بيكو.
6: كل الناس الباسيه.
1: دون خليه سمو أديل مرة آخر. أنت أي نانو حتى كن أجوز بس لقيتها في الشارع أنت شيل منها شيء معلومة ده بعدين تسيته هي عشان من حقها هي.
6: أيوة. هذا الدورنا منه.
1: نعم. شكرا سيد آدم تالا. مستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نهجوا في الدواء عن الناس القاعدين بصوا برا في الشوارع أو في الأسواق أو كذا الدواء الطب التقليدي البعالجو بالشدر وكذا شنو دور القاعدين بلعبوه في المجتمع وكيف يقدر يطوروا الطب على العشاب ده ذاته يكون طب الإنسان يكون عنده فوق ثقة. عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستوديو، الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية، عبد الرحمن مبدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد، السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد، والسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. دول كلهم معنا في داخل الاستوديو. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا، إذا كان عندكم أي أسئلة للأطباء التقليديين أو للمدير الممثل وزارة الصحة العامة تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53. نتجه أيضا حاليا للسيد المدير سعيد، يعني مستقبل هنا الطب التقليدي في تشاد كيف؟ هل أنتوا كوزارة؟
3: والله كوزارة شكرا، سؤال مهم جدا. مستقبل مشرق إن شاء الله، لأننا بدأنا بداية سمحة، في كتبنا النصوص، أنشأنا الإدارة، فالمرحلة القادمة حقتنا اللي هي تضمن سلامة سلامة الاستعمال وكذا، هو نحتاج لإنشاء مركز هنا بهوس. المركز ده هو معهد سانتر دي ريشيرش، المعهد ده بس يضمن لنا تقييم عن يعني ايفالياسيون عن البلانت ميديسينال او اي دواء طب التقليدي. بل المعهد ده صعب جدا، وده يتوقف على امكانيات الدوله، ويتوقف على ناحية المادية للدولة بكل صراحة. فالحاجة الثانية لشغل اللي بيساعدنا عشان نضمن مستقبل مشرق للطب التقليدي، هو نقدر نسوي لجان، وده في هذا حاليا ده في قيد، يعني نسوي لجنة خاصة عشان تقدر، وده هي لجنة تتكون من عدة خبراء في الطب، في العلوم، في السيانس ساينتفيك مع وزارة التعليم العالي، مع تراديب براتيسيان، هم بيقيموا ياتوا بلقى فيرمي ياتوا بلقى فيرمي، يعني بسبب زي النقابة يعني لجنة كده، وهي بتقيم أعمال الناس في الميدان ده. ده كله سهل، بس أصعب شيء ده المركز. مركز نبوز ما في، لو ما فكر ما في صعب كده، وإلا فإن الجهات الأساسية كلها سوينا، يعني كتبنا النصوص وسوينا إدارة، وحاليا كمان الشيء السائد أن الكولابوراسيون أنا وزارة الصحة مع الأطباء التقليديين ده، يعني في في في تنسيق يعني واسع جدا. عشان ده سوينا اجتماع شهري كل شهر، ده كلام ده 3 سنين هسه، كل شهر ده الوزارة تجتمع مع كل الجمعيات أنا الطب التقليدي ده، ونقعد ونجلس ونناقش في المشاكل اللي قاعدين نواجهوها، المشاكل الصحية الموجودة اللي يمكن وزارة تقدر تشاركهم، يقدر يشاركوا في بدورهم وكذا في التوعية، أنا الأوبئة مثلا الناس قاعدين في الكوليرا وكذا يعني.
1: مستمعين الأعزاء، أنتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما. قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة، موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد، الدواء الزمان الناس قاعدين بعالجوا بيه بالشدر وكذا في تشاد، شروك كيف الناس القاعدين بعالجوا ده يقدر يستفيدوا من الطب الحديث الميديسين المودرن ده كله، يقدروا يستفيدوا منه وعلاجهم يكون كويس. نشيل المستمع يوسف محمد من أبشي، تفضل. يوسف محمد
7: من أبشي،
1: ايوه تفضل.
7: الله يبارك فيك. نقول كيه
1: نعم،
7: مثلا يعني الطب الأهل ده مثلا في أبشي هنا ده ما عندكم مهيل كيه يعني سويتوا دمالة،
1: يعني ما في جمعية أنا طب تقليدي في أبشي؟
7: ها ما هي في أبشي ده ما عندنا.
1: نعم، وعندك سؤال آخر؟
7: أيوة. ده بس وطوه أسا مثلا اللفين في الشواري ده
1: نعم
7: ده كمان يعني تلقى بنتيك والدواء ده يعني مر زيادة ويدين ده بتقلب نفرديل ده ما تشوفه لهم حلل يعني
1: خلاص إن شاء الله يرد عليك سيد يوسف
8: أخينا
1: يوسف محمد
8: السلام عليكم نسلم كثير فعلا هناك في أبشة أنت ما سأل بس كان سأل ده تلقى فيدراسيون كثير تلقى أسوسياسيون كثير عندهم ممثلين هناك مثلا سينتتي عند ريبريزنتان حقا في أبشة والحتى الأسوسياسيون الآخر دول كله عندهم أنت ما فتشت كان فتشت براها ممكن تلقى ما وتستسل مالا وبالنسبة لي تقول الناس وادين قاعدين قبروخ وبانتو ناس دا ومر دا ممكن دا والمر اللي انت قاعد تشيله دا ممكن بمرض الوينو لأن هو الشادر دا بيجي دا كتير كله ما مر بس لكن أنينا قدرنا الناس سوينا فورماسيون في الدوزاج يعني في الكمية اللي بصبوا لي دا والنادم مردان ده داو هذا الكمية ده
1: شكرا نشير مستمع آخر أيضا من أبشي فيصل حسن من كمينة من أبشي فيصل المستمع
9: نعم.
1: أيوة يتفضل
9: يعني بالنسبة لي أنا ده ألو
1: نعم واصل قلنا أسمعك
9: نعم بالنسبة لي أنا ده نازل يمجي يشتروا الدواء برا ده ده اللي هو نازل الخلطانين وقيت نادم دكتور قايد ومشتشفات قايدين ده إذا لو عندك مرض إذا لو عندك أي حاجة تمشي الدكاتير ده يسألك كشف ومن بعضه مرضك عسلا يعني الدكتور جه مرض ما بقدر بالي ده إلا كم السير مرض الدكتور ما بالي ده مستحيل ما في يعني الدكتور يقبع سبب والله يديك العافية أنت ما تمشي تفتي الدكتور محل قاعد ده يسألك كشف أي مرض عندك تمشي تتعال الدواء البرة ده مرض تمشي الدق يعني الدواء واحد مر تشرب بيجي يعني بودر منك يعني حسب كثير من الناس يورو يعني أنا يال ما لقينا الدواد لأننا تقريبا 5 سنة تقريبا ما لقيته وشنو
1: يعني أنت في هناك ده الناس ما يمشوا في الأطباء التقليديين نهائي إلا يمشوا للدكاترة في الأبطانة
9: يعني في جزيانة إلا يمشوا في الدكاترة يعني تمشي الدكتور ده يسألك كاشف أي مرض عندك وبورك حتى لو الدواء ده ما في تمشي تفتش من أي
1: وقبل الدكاترة الحاسة حاليا بخل قالوا بيوت ده معهم كل زمان كان الناس قاعدين بعالجوا بعالجوا بشنو كان؟
9: بعالجوا ده ما حسب في الناس وايدين يعني خاصة إلا حسب أنا كان باللزمة أنا ده كان مرضان إلا نمشي الدكتور نمشي المستشفى ما نمشي نبيع الدواء برا نهائيا.
1: كويس.
9: تمشي تلقى زول واحد ما قاري إن الدواء حتى في حراقة تمشي ده يبيع لك دواء ده حسب لو كان ما يسفري كله ما حراقة الدواء ده يدور محل بارد يقعد.
1: نعم شكرا شكرا. نشيل مستمع آخر آخر مستمع عشان ندي لضيوفنا في ده أيوة في مستمع آخر في محمد علي تفضل
10: يعني الأستاذ يعني أنا عاجب العلاج ولكن حتى حاليا ده يعني حتى حاليا ده حتى يعني ما شاء الله حتى حاليا الناس يمين تنسقية كثير ولكن حتى حاليا شو الله تلقونا يعني حتى حاليا ده الجميع حتى أنا أطيب التخليجي ده اللي هو مناديب في الدوائر العشرة عن جمعنا ده
1: نعم
10: ويعني حتى عليه أن الطب التقليدي الناس ألقي مارس الطب التقليدي اللي من بقان هنا ودوله كل شيء كان دوله مراقب وما تنسيق ده
1: نعم
10: الوزارة كل تراقب المواد أنا وحلق كيكين إيه في اللي جاحن حتى الناس اللي يشتوك يوران ده وده مور دول فيه كان انت يعني كان الوزارة كان صوت مراقبة قاعدة نعم انت كان مشيت قد شيلة ده وقال بطانا يعني قلب قراجب قد شيلة شن ده إنه بقان إنه مراقبة وإنه تنسيق مع الوزارة ده.
1: شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج طبعا أنينا ماشيل للدقائق الأخيرة لنختم البرنامج قبل ما نختم ندي الكلمات لضيوفنا في داخل الاستديو السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي كلمتك الأخيرة
11: كلمتي الأخيرة دي الميديسين تراديشنال في تشاد ده هسا نشيفه قاعد يتطور شيء الزمان ده أنينا قاعدين ده مشتتين هسه كمان من الحكومة كلها خطت عين فوقنا وأنينا كل خلاص شيء لمينا كريه أسوسياسيون دول بعد أسوسياسيون جينا كريه فيدراسيون خلاص الفيدراسيون كمان هي تري جروبي الأسوسياسيون الكريه دول
6: هسا يشيفا في ال في الكونيسانس براتيك ده حكومة أوانتنا كتير بفورماسيون وبتان شغل الشيء كزاد لنا علينا هسا سو لنا كري لنا ديريكسيون فارماكوبي وبتان في 2023 ده حكومة كل دستة في البوليتيك أنا لوا نمرو 18018 بار بير بار 2023 دا حسب بيغا يعرفونا كي الميديسين تراديشنال دا قايدة في حكومة أرفا خلاص.
1: نعم. شكرا جزيلا السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد، كلمتك الأخيرة.
8: كلمة هنايا الأخير أنينا السنتتي الكونفدراسيون ناشونال أنا ترادي براتيسيان وجانا هزن في شهر 6 يوم 12 لأن فقدنا رجل الفونداتير هنانا هنا الميديسين تراديسيونيل سنتتي ميسي كاميس بي أصنام دونك دابز أنينا كل هزن ده في تشاد كامل وعشان ده بس ندور نفورمي نوفو بيرو النوفو بيرو ده يكون من يوم 6 ليوم 7 ده عشان ندور نقطو رئيس آخر أنا الترادي براتيسيان على سنتتي والمكتب كله نكونه دونك عشان ده نقول لكل ترادي براتيسيان أنا المامبر أنا سنتتي القاد وين كله ممكن يجينا لسه أنينا قاعدين في المكتب كبير قال لي امه وانا ده كلمه هنا الاخر نكلم لي اخواني واخواتي تشاديين بار اكزامبل اني تشاديين ده خلي كل يوم الدواء ده كان نشولو نمشي نشولو في بوكان المعروفه البوكان المعروف ده معناته كان في بوكان الناد بنتك دواء ده لابد كان في بيتا كان في سنتر حقا كان في بوكان معروف ده نوسيم يمشي يشيلوه ونتمنى الآخر ربنا سبحانه وتعالى يجيب العافية في البلد ويجيب لنا إن شاء الله خريف ونتمنى العافية عامة في البلد.
1: شكرا السيد عبد الرحمن بودو رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد.
0: نعم شكرا كثير أي أن دور حكومة كلمة بايا منينا قال بيساعدنا بمساعدة ويفورمي حقنا وينتينا سيفانسيون وينتونا ليك وينتونا دون عشان ليه نزودو عشان ليه يرفع الفرص نقول نخدمو يرفعنا عشان الفورماشن الحمد لله والفورماشن كما يدور سيفانسيون يدور لك يدور دون عشان عندك إلم ويدور لك شغل عشان تخدم الإلم اللي عندك فرصك دا شغل ندور حكومة خالي ما باية منينا وعنينا أستانا عشان غان نخدمو في كيلو وغان نسو أتو الفنكاتيرم أتو جورني أفريكين دالا ميديسين تراديشنال وكل مامرنا فدراشن خالي يمشو في كيلو يوم 17 يمشون عيد سوا نسوا الفورماسيون نسوا عجي ونسوا أتو اسمه شنو الجورنة أفريكين دلا ميديسين تراديشنال.
1: نعم شكرا سيد دكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية.
3: شكرا عندي ثلاثة رسائل.
1: نعم
3: الرسالة الأولى ده للأطباء التقليديين والثانية للمواطنين الأطباء التقليديين خليه ما يخلبطوا خدمة هنا ما خدمة هنا الدكاتير الطب النادم التقليدي ده يقعد في خدمته انا الطب التقليدي ما يروح في شارع ما يلف اللفين المبلين ده ممنوع يقعد يخدم في مكانه وما يشيل اوردوناز يكتب ولا بليونتيت اكزامي يقول امشي دكتور خليه يصير كشف انا ما خدمه انا خليه ما يسوي حاليا انا قاعد نوري كلام ده حاصل خليه ما يشيل بليونتيت اكزامي يكتب اوكي امشي دكتور يصير كشف ما يبريسكرير دواء يقول امشي دواء ده شيله في فارماسي كان ركب النادم كله ما يسوي وما يروح في الشوارع دواي بكانوا معروف. الرسالة الثانية للمواطنين خلي يعمل حسابهم أي زول قاي يسوي الدواء في شاري بروخ ما يبون منه سواء كان تشادي ولا بون فرانسوا ولا أي نادم قاي يلف في شاري يساوي ده ما يبون منه يبون من زول مكان معروف. الرسالة الأخيرة للجهة العليا وعلى رأسها رأس الدولة المارشال محمد الزديبي حفظه الله وأطال الله في عمره ما عندنا مركز مركز أنا بحس الطبيب الطب التقليدي ده طانك سانتر دي ريشيرش ما في ده ما نقدر نقومه وما نقدر نطوره خوام ده كله كان سوينه كله نحتاج له سانتر دي ريشيرش خلي يساعدنا يساعد المواطنين يساعد الأطباء التقليديين عشان عبر وزارة الصحة يسوي لنا مركز وطني حنا تقييم مركز وزارة البحوث أنا تقييم النباتات.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية بوزارة الصحة العامة. شكرا لعبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أيضا نشكر إلى السيد يوسف عدي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. وأيضا شكر إلى آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. مستمعينا الأعزاء إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة لهذا اليوم وموضوعنا الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
12: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.

تاني رادون والدي جوخ لبرغو دي فينا غادي في تشات كنا دي فينا سي دو يام كيبيك انغلو في دون بون روح جيجي بريام تشابي قال ما غورنيتي مول دافي تورا هدي كجامن تاني كنا دي فينا امنا كاينو مي لا بارفي دي فون ما سنا او فيدي سمزه لا غولو دي كلين في غوليا دا غودانا دي لان تشيت كان غيغلو كام جيم ما اغدي ريغو بير ما غورو مات كلين جيم يا حمزه حسن فيدي سما غولو غوم يام لاونا كما كاف مال غير دي تشات كان ما انا من غيري كان مي بالوا بيان سبو فيس كان غلو فان تولم دان كيني كمان دلنا لا جوق لا برون في جامين انو تشابرو مول كورون في لو فين دي اكيد دي بيني كي مثلا نقف سا تشات نسا كامرونا ساتلين في جي بيدين غير دفان تيجي حقا ان جوب دون مي قولين دام يا حمزه ني كان ام كاتو لو غو كا غيرانول دي في سلوكا جري كا وا كان ني فاني فول تيغ دمي زكاس يوردن نقف حمزه كان تولم

شكرا دقري تروح على تشاد، شكرا اجدي ريغوبير، شكرا روكاجي فريدريك مالكات فلورنس ديو تونغال كابين تكنيك تي مخصاصو دقي غسلي رول كافيك مونتيجي ترونيا رو خميس روموتو نافروفوين بار دبريو تسيري كار ماشيني دلتاغا جاميني ناني مالاما دي تونيا سيمينير سيمينير وطنية ان توئية دي تونيا إسو ان بار دبريو تسيريني تانيغال اوتيل اوتيل راديسون بلو دي سيريو دي كروريو تسيريو Nabningal Hotel Radisson Blue, Malamande Tel Gine, Seminaire, Hadab Chindala, Ashan Katarantauia, de Sherikat Gine, Imang de Tri Argon Godnabe, Ertram de Utong, Al Alamtene, Ufuk de Inu Kolhon Kasenge, de Mataka, Orondoge, Ashan Daulichat, Akat Kadoge, Munaf Machine de Adakne, in Bardubrio Tsin Mash. Par Dubrio Tsiri Karmachine, directrice générale in Wakalan de in normalisation de Teline, Nezile Ousmane Elimei, Eli Amnin Kasne, Lazum de Gengerina, Ufuk de Utnengal Afi Indiginti, Masail Gende Tujar Bubunge, Niniani Fursum him, Tijanib in Ministre in Tijarine, Ministre in Tijarine, Gibulo Fanga. Maché elle lazim garder elingine digde mo assassinga de argan kolho kasinge etoy consommateur gne matigre achan taranjud ko nabni ko bawin gal kolho jass de telingine in laboratoire intezim de

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تشير ساعتنا الآن إلى 5:56 هنا داخل مباني عنابة. من القسم العربي براديو تشاد أحييكم وأقدم لكم عرض فقرات برامجنا لمسية اليوم الخميس 21 من شهر ربيع الأول لسنة 48 و400 الهجري، الموافق 3 سبتمبر 2026. المستمعون الكرام، فعند تمام 6 ستتابعون إلى نشرة الأخبار، وقبل ذلك سنأتيكم بفاصل غنائي مع الفنان الراحل أحمد بكوس. المستمعين الأفاضل، وعند تمام 6:28 وهو موعد برنامجكم والذي يتناول أهمية الصحة في المجتمع. المستمعين الأعزاء، وننهي معكم عند 6:45 وخلال هذه الفترة يصاحبكم في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابون موسى بمساعدة الفني المهندس دوب صديق رجنا فيديل. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني أنما. وإلى حضراتكم الأرض الإخبارية الأول لأمسية اليوم من تقديم الزميل عمر حسن دهب. مساء الخير.
1: مساء الخير آدم صابون موسى، أينما كنتم المستمعين الكرام مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. انعقد ظهر اليوم مجلس وزراء عادي تحت إشراف رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، حيث تداول المجلس مشروعي قانون، الأول يتعلق بوزارة البترول والمناجم والجيولوجيا وهو القانون البترولي، بينما مشروع القانون الثاني هو قانون العمل والذي عرضته وزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي. محضر المجلس تجدونه في نشراتنا اللاحقة. قدم صباح اليوم السفير الروسي الجديد لدى البلاد نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتأييد النائب الخارجي الدكتور عبد الله صابر فضل، خلال مقابلة تم فيها أيضا تطرق إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. عبد الكريم عبد الله هنو.
2: يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين. في خلال المقابلة استعرض الجانبان تطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية تشاد وروسيا الفيدرالية في مختلف المجالات ذات اهتمام مشترك. عقب خروجه من المقابلة سفير روسيا الفيدرالية لدى تشاد ماكسيم ديليان تحدث للصحافة عن متانة العلاقات في مجال الدفاع والأمن والتعليم العالي، مؤكدا استعداد بلاده لتوسيع آفاق التعاون مع تشاد خاصة في مجال الطاقة، الأمن الغذائي، التعدين والتكنولوجيا الحديثة. كما بحث الطرفان أيضا التحضيرات الجارية لعقد المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين وسبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة في المجال الاقتصادي والعسكري، وإضافة للمنح الدراسية للطلاب التشاديين من أجل الدراسة في الجامعات الروسية. للتذكير، تعيين سفير روسيا الفيدرالية الجديد لدى البلاد باعتباره محطة دبلوماسية جديدة في مسار العلاقات بين أنجمينا وموسكو، وتدخل ضمن اهتمام المتزايد من البلدين بتوسيع التعاون السياسي الاقتصادي والدبلوماسي ينصب في مصلحة الشعبين الروسي والتشادي.
1: غادر وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الراعي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، غادر العاصمة نجمينا متوجها إلى لشبونة بالبرتغال للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي التاسع حول الصحة الواحدة والذي يعقد خلال الفترة من الرابع إلى السابع من سبتمبر الحالي. وخلال المؤتمر يشارك وزير الثروة الحيوانية في الطاولة المستديرة التي تكون بعنوان من الاستجابة إلى الوقاية، التمويل والشراكات من أجل أثر مستدام لنهج الصحة الواحدة. وتمثل هذه المشاركة فرصة لتسليط الضوء على تجربة تشاد في مجال أنظمة تربية حيوانية قادرة على الصمود والوقاية من المخاطر الصحية وتعزيز التعاون الإقليمي عند تقاطع صحة الإنسان والحيوان والبيئة. نظمت أمس وزارة المياه والطاقة ورشة عمل للتحقق من صحة خطة تطوير المختبر الوطني للمياه. جرت المناسبة بمقر لجنة حوض بحيرة تشاد ترأستها المديرة العامة للموارد المائية نعمات حامد عبد الله.
3: في إطار التعزيز المؤسسي أجرت شركة الاستشارات ليتس تيست دراسة تشخيصية للمختبر الوطني للمياه لتقييم قدراته وتحديد معوقاته وطرق تنميته. على أساس هذه الدراسة تم وضع خطة لتطوير المختبر تتضمن أفكار وإجراءات توجيهية من أجل تعزيز قدراته بشكل مستدام. وعلى هذا الأساس نظمت وزارة المياه والطاقة ورشة عمل للتحقق من صحة خطة تطوير المختبر الوطني للمياه. هدف من الورشة الخروج بوثيقة توافقية تكون مرجعاً لتعزيز قدرات المختبر الوطني للمياه وتحسين أدائه خلال المرحلة القادمة. وخلال الكلمة الترحيبية أكدت المديرة العامة للمختبر عائشة طه سجدي أن المؤسسة تلعب دوراً استراتيجياً في متابعة ومراقبة جودة المياه، خاصة في ظل تزايد الضغوط الناتجة عن النمو السكاني وتغيير المناخ، مشيرة إلى أن الخطة الجديدة ستسهم في تنظيم العمل وتحديث المؤسسة. من جانبها أعلنت المديرة العامة للموارد المائية فاطمة حسن عبد الكريم ممثلة للأمين العام لوزارة المياه والطاقة افتتاح أعمال الورشة، وأوضحت أن الحكومة تولي أولوية للإدارة المستدامة للموارد المائية وأن المختبر يمثل أداة أساسية لدعم القرار وحماية الصحة العامة، مشيرة إلى أن التحديات الراهنة تتطلب مؤسسات قوية وفاعلة، مثمنة بذلك جهود ودعم التعاون السويسري المتواصل لقطاع المياه في جد، داعية المديرة خلال حديثها المشاركين إلى تقديم ملاحظات موضوعية للخروج بتوصيات واقعية، لأن نجاح هذه الورشة سيحدد مدى فعالية العمل المؤسسي مستقبلا. وتندرج هذه الخطة ضمن الخطة الوطنية للتنمية وفق رؤية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو، التي تهدف إلى بناء جاد قادر على الصمود وتجعل من الإدارة المستدامة للمياه ركيزة أساسية للتنمية.
1: عقدت وكالة البلدية للأشغال الكبرى أمس مجلس إدارتها الثاني، والذي تم فيه وضع إطار واضح لتنظيم الموارد البشرية داخل الوكالة ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بسير عملها. ترأس أعمال المجلس رئيس مجلس الإدارة سنوسي حسن عبد الله عمدة مدينة أنجمينة. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
4: شكلت أعمال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة وكالة البلدية للأشغال الكبرى التابعة للبلدية المركزية مناسبة لمناقشة عدد من الملفات، من بينها اعتماد تعديل شعار الوكالة ومراجعة نظامها الأساسي للموظفين، مع التركيز على تصنيف المهندسين وتحديد موظفي الحاسوب والدعم الفني، إلى جانب برنامج العمل والميزانية الأولية للوكالة لبدء نشاطها. رئيس مجلس إدارة الوكالة من ناحية أخرى عمدة مدينة جمينة السنوسي حسن عبد الله أوضح عن محور انعقاد هذا الاجتماع.
5: كونسيل حسن لمينا فوق ده بدينا بنظام حقنا أولا البيفي عن الكونسيل فات، وبعدنا حجوا في برنامج عن الأجانس في بيجي حقه والدوكيما المهم لأجانس يخدم فوقه.
4: والجدير بالذكر أن وكالة البلدية للأشغال الكبرى أنشئت بموجب القرار رقم 19 الصادر عن مجلس بلدية جمينة في 17 سبتمبر 2025، وتتمثل مهمتها الأساسية كونها بمثابة زراع تنفيذي للبلدية المركزية، بما يعزز قدراتها في مجالات الهندسة والتخطيط وإعداد المشاريع.
1: يواصل المندوب العام للحكومة لدى ولاية السلامات أحمد شواروزي لقاءاته التعرفية مع المسؤولين بالمنطقة، حيث التقى بمناديب الوزارات ومسؤولي المؤسسات الحكومية في الولاية. الحسين النور يوسف.
6: خلال اللقاء أوضح المندوب العام للحكومة أن الجميع خلال مباشرتهم لمهامهم مطالبون بتوحيد الرعى والجهود من أجل تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية والتقدم في الولاية. ودعا أحمد شواروزي جميع المسؤولين إلى التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق هذه الأهداف وخدمة مصالح المواطنين. من جانبه شكر رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد شواروزي على هذه الرؤية الواضحة التي تسعى إلى تحقيق التنمية والتقدم في المنطقة، وأكد بدوره أن الالتزام بالضوابط والقواعد الإدارية يمثل السبيل الأمثل لتحقيق مختلف الأهداف والتطلعات المنشودة. وأقب استماعهم إلى مختلف التوجيهات أكد مندوبو الوزارات بالولاية استعدادهم لتعزيز العمل المشترك والالتزام بالقواعد الأساسية للعمل الإداري، كما انتهزوا هذه المناسبة لعرض جملة من المطالب والاحتياجات على المندوب العام للحكومة بهدف تيسير العمل الميداني وتمكينهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف. وفي ختام اللقاء أكد المندوب العام للحكومة لدى ولاية السلامات أنه سيظل إلى جانب مختلف المسؤولين والعمل معهم على تذليل الصعاب والعقبات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وخدمة الولاية. أم التيمان الحسين النور يوسف للإذاعة الوطنية.
1: 40 شاب وشابة من مختلف الكنائس البروتستانية بالعاصمة أنجل.

0: إن توبحي مرسال المخيم الشبابي نسخة الثالثة لعام 2026، والذي ضم أكثر من 40 شابا وشابة جاءوا من مختلف الكنائس الباتستية بالعاصمة إنجمينة. ويجيء المخيم في إطار تعزيز القيم الروحية والأخلاقية للشباب، وكذا خلق فرص للتعارف والتبادل والتكوين وترسيخ روح الأخوة والتعاون وتنمية المواهب والقدرات، حيث ضم البرنامج المقدم تعليم الديانة المسيحية وجلسات نقاش وحوار حول مواضيع متنوعة وورش تدريبية، إلى جانب مسابقات وألعاب رياضية وترفيهية. ولدى إطلاقه لأعمال المخيم الشبابي الأمين العام للكنيسة الباتيس القسم مجرب يافيت، قال إن المخيم يمثل فرصة للتجديد الروح وتكوين بناء روح الأخوة، داعيا الشباب إلى المشاركة الفعالة والاستفادة من الأنشطة والتحلي بالشجاعة والنزاهة والالتزام بالقيم الدينية. هذا وللتذكير، فإن الدورة الثالثة للمخيم الشبابي دورة 2026 تستمر لمدة 4 أيام متتالية.
1: الفقرة الثقافية الخميس اليوم من إعداد وتقديم محمد عمر إدريس.
2: في تشات لا يقتصر إنشاء ناد فني أو فرقة للمسرح أو الموسيقى أو الرقص على الترفيه فحسب، بل يعد استثمارا حقيقيا في المستقبل. ففي المدارس والمؤسسات والآن على مستوى البلديات أيضا تتيح هذه الهياكل للشباب فرصة لاكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، مما يجعلها بمثابة مشاتل حقيقية لإعداد الفنانين الواعدين. كما تؤدي دورا مهما في نقل التراث الثقافي، إذ تساهم في الحفاظ على رقصاتنا وموسيقانا ولغاتنا وحكاياتنا وتقاليدنا وتمريرها من جيل إلى آخر. وفي العاصمة إنجمينة تستحق الديناميكية التي أطلقتها البلدية من خلال إنشاء هياكل ثقافية بلدية للإشادة والتقدير، ويجسد تأسيس الفرقة الفنية حراسة التراث. هذه الإرادة الرامية إلى جعل الثقافة أحد المكونات الأساسية لهوية العاصمة، وتسهم هذه الهياكل كذلك في تعزيز التماسك الاجتماعي والعيش المشترك من خلال جمع الشباب من مختلف الأحياء والمجتمعات حول الإبداع والعمل الفني. غير أن تحقيق النتائج المستدامة يتطلب توفير الإمكانيات اللازمة والمشرفين المؤهلين وفضاءات مناسبة للتدريب، إضافة إلى آفاق حقيقية لعرض الإنتاجات الفنية ونشرها. فدعم ناد فني اليوم قد يكون الخطوة الأولى لاكتشاف فنان أو ممثل أو موسيقي محترف في المستقبل. ثقافيا لقاؤنا يتجدد معكم بمشيئة الله.
1: ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان الدود، وفي الإعداد والتحرير أحمد خميس جمعة، وفي هندسة الأصوات وتنفيذها فنيا دبسدي كراكنا فيديل. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى، متابعة سعيدة لباقي برامج الإذاعة الوطنية الشادية. شكرا للانتباه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مستمعين ومستمعات هنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار هنا برنامج المتنوع القاتل قدم لكم راديو تشاد، موضوعنا هنا اليوم نتكلم عن الجراحة التجميل في تشاد. تشاد من ضمن البلاد أن العالم تطورت في جراحة التجميل، وبعض من الناس يشوفوا جراحة التجميل ده سمع ويؤدل مسهر الجسم، والآخرين يشوفوا عند مشاكل وأواقف. في شندا قابلنا دكتور حسين آدم حسين أقصائي هنا جراح التجميل في مستشفى هنا النهضة، يكلمنا عن جراح التجميل. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: ممكن تعرف لنا جراح التجميل ده في ممارسة هناك ونتبدلهم؟
1: الجراح التجميل ده هو ما بيوحده الريباراسيون التقويم، يقولوا بالكلام العربية جراح التقويم، وفي نهاية كمان جراح التجميل الشيروجية. التنين ده يعني هم قابل يتوليزي ميم تكنيك، التكنيك عن الجراح عن التجميل ده، بس قابل يتوليزي أيضا في الجراح عن التقويم، يعني عن الريباراسيو عن التسيد والشون. وشنو جراح التجميل؟ الجراح التجميل ده هو يعني الفي بارتي عن الجراح عن التقويم، لكن يخص خاص. مثلا واحد يجي هو آفي يعني في جسمه كده هو آفي، لكن يجي مثلا يقول موخرة ده ما عجبه، لكن ينفس أديل ولا عنده مشكلة ولا، لكن ما عجبه بس يدور ينقص هذا وهذا، ده تجميل. لكن إذا فيها شيء في مشكلة في موخرة ما يقدر ينفس وكده وبس عنينا نريباريرا، ده جراح عن التقويم. هذا الفرق بين جراح التقويم والتجميل. التجميل لما كانش مشكلة يعني يجي بس شن يعني حالة عن الموخرة ولا عن أدانة ولا عن خشمة ولا عن ديدة ولا عن بطنة ما أجبه، وعنينا نعدلوله كما هو يدوره، ده جراح عن التجميل.
0: ولماذا يتم جراح عن التجميل ده؟ ما لا نسيسو جراح
1: ولا نسيسو جراح عن التجميل لا. يعني ريزون كتير قلنا، الريزون الواحدة يعني كان حاجة في ما عجبها في جلدة، وفي جلدة ما في مخرة في بوبير هنا وفي جفة ولا في بطنة في ديدة ولا في أنتوكا، حاجة واحدة ما عجبها وهو يدورة يمشي خير كما هو يرد. تاني يعني اسمه ده شنو الكبير في السن يعني كم جانا كبروا ده يعني تشي هنا الجلدنا ده يعني قب عجز، دونك يعني الجراح هنا التجميل لا يساعده للنادم ده يعني يلقى جنس هنا والإليا 10 ولا 15 بورادة ولا. ثالث كمان مشكلة بسيكولوجية، والناس وادين يعني هم متخصص كما فرحانين في أسبح هنا جلدهم ده يعني كبس عافي هم مترى تشان تشان، لكن بس يعني بسيكولوجيا كما فرحانين، دونك يجوا يقول يا اخي فلان عنده بكان كده ما عجبني عجبني بريد بغيت دور بديله بكي وكي كل يعني يجي
0: هو ده ما عنده خطوره.
1: لا ما عنده اي خطوره، ما انا كم عنده خطوره ما علي انا نجره. لا لا لا لا لا خطور من لو وقت اسمه ده شنو خاص كي الدكتور خصت وقال نعمل لك جراحة ده سيكي خطور ما فيه كم خطور فيه ده ولا يمشي بالتاني يجيب لك مشكلة في راسك.
0: وفي ودا هنا جراحة تجميل في تشاد ده شنو أوضاعك عنين عندنا في تشاد كي بدون سولم جراحة في دولة آخرين ده ما عندهم البيج بسوا هنا التجميل مش الكبيرو وكي وتشاد ده كمان يعني مش شنو كي
1: أنا تشاد ده قلنا جيجو لديت كتير جيجو ده لي ننقصو أبين وادين يعني صدرهم كبير ومرات يعطيهم وجه في دارهم واللي حياتهم هنا أي ما يوم جاي وجاي ده زعتك يقع لهم قاسي وشنو ده يجو ده ننقصو لهم ورجال زعتك وادين ده يعني شام الجلان هنا الديد ده قلوم كبير في صدرهم يعني مش صدر هنا مركة، دونك يشوفونا في صن في شوافة ده ما عجبهم يجوا كل جانا نغسلهم. وعندنا كاتنين ثلاثة هنا عادين ديدا سخير في صدرها، هي صدرها كبير وشافتها في شوافة ديدا سخير ليه صدرها ده ما يعني جا سوا سوا كلا نزودلهم أو نزودو بشام أو نزودو يعني بالبروتيس، شام ده شام على لا بس نشلو ونصبو لها في ديدا ليزيد أو بالبروتيس. وعندنا أيضا يعني أنا البطن كله البطن الكبيرة كله ننقصه، وعندنا يعني أنا الوجه أنا الوجه يعني ما أجز بعدين الوجه تشيله كله قبنزل كان في منخر شدوجي فوالا وشنا كل قبنزل الجراحة ده يساعده بس يطلي في بكانه فوق، وناس وادين يجوا شلاليفهم كبار بلين يقول يا اخي دكتور عنده ولا شيء اللي في ده كان شيء فده ما عجبني نغوس عليه كل نغوس له وجف ابي بعدين يجي له جف كبير من هنا الى هنا كبير بلين ولا يجي كل نغوس لهم فيه ناس وادين يعني عندهم دبل مانتون الدبل مانتون كم قاعده عند الشام بس اكيميلي هنا مانتون انا ولد وعند الشام ده كله نغوس له والفوسيد هنا نسموه كرياسيون على الفوسيد اي بانستيزي محليه بس ايوه نسولها نغره واهين في جو انا جاي وجاي والادان الديكولي ناس وادين ادان اللي يقعد كولي مع الراس ده ديكولي مره واي مش الله كل يجو نعدل لهم والراجينيسيما حنا الوجه كام كي بميكرونيدلين وبي ار بي ايضا
0: للوجه ده يخليك
1: يكون جن نقول له انتر جيمي اي شباب
0: ودكتور في اوين حقنا انا تشاد شنو يخليهم قاعدين يفكروا في جراحه التجميل هل دقت هنا المجتمع انينا عايشين فوق ولا هم بالرغبه هنا يدوروا يسووا تجميل
1: يعني الدنيا هسه مع اخبار قبل يجري فوق فوق اني ناس علينا كده ما عندنا استاتستيك نقول ما لا اوين ده جاي جو شندا ودول جاي جو شندا لسه ده علينا بعدين عندنا سنه بس وبسنه ده كل ناس كتير كده سبيشاليتي جاي هنا ما يعرفوا يعني كتير راكي يجوا شن شافوا حاجه واي في جلدهم ما عجبهم ده بس يدوروا يخيروا ولا بعدين ده يجوا يعني شافوا منخرم ده كبير بلين يدور ينقص يقص خير وادين شافوا ديدو من الدلة يدور يطلفوا الريزون ده هو كتير ما واد أي وادي يعني تجي ببلنت هنا منا بالنسبة للبال يعني جاي جوري شان بريشون سوسيال ولا كي بريشون سوسيال هكي هنا نتشد ما يليز علي أوين يمشوا يسوي شروجي أنا تجميل دونك أوين ده كان جو بس أنا التجميل لا يعني هم بس بينافسهم كي شالوا قرار هنا موجو أنا يعني البريشون سوسيال لا ما أنا أكوزيه Au contraire, la pression sociale, il y a des rames, parce que la société a gagné dans ma... Elle reste traditionnelle quand même.
0: Qu'est-ce
1: que vous avez fait pour le Tchad et le Kapoul et le Girard Tchad? Vous avez fait un petit peu pour le Girard Tchad? Moi, mon entourage a gagné un rapport à l'équipe Mahamda. Il y a un petit peu de travail, un petit peu de l'azuma, un petit peu de l'espoir, un petit peu de l'hôpital. Il y a un petit peu de Girard Tchad positivement. يعني.
0: وفي تدخلات في حاليا في تشاد هل انتم قاعدين توفروا امكانيات تقنيه لتكلفه عن الجراحه التجميل
1: ولا ده المشكله تخلف الكوده اي الكوده انا التجميل لبس ناس كثير يجوا في كونسلتاسيون يسالوا يقول والله انا ندور نسي حاجه كي وكي يعني ياكل ليكم لو ما خلاص انتهت الكوده على بالتاني مش ما يجي هسه المشكله ما يكون بارتو لو كان في مغرب في ماروك مكان لين القرينه ده ولا في تركيا ولا وين كل كم مشيتي ده تلقى يعني في الكونسلتاسيون ده الانتر ما يجي اي
0: وبدل نادم تركب تمشي طياره وتمشي مكان اخر وش ما اخر شغل قاعد هنا ده كان خالي كل تسي
1: اي والله ده بس يعني الناس ما يعرفوا اي وهسه انت جوتو وشنو ده مال الديفيزيون هسه انا الريبورتاج ليه يعرفوا بان يعني التخصص ذهني كله
0: ومشي الجراحة التجميل اللي عنده مضاعفات وكان نادم سوادة علاجك كيف لأن منك آفك بيجي سويت الجراحة التجميل وأن تبدأ وشنو يصير لك مضاعفات مرة
1: شيء بالجراحة بس بدون كومبليكاسيون ولا يبقى فعلا شغل بس نادم قاعد وجود دسول وموس في جلدنا يعني الكومبليكاسيون فيه لكن الكومبليكاسيون دول هم مدقك ما كومبليكاسيون الكبار ولا الكومبليكاسيون كبار سرار كي من جينا الحمد لله ما واجهنا كومبليكاسيون فلا لكن كومبليكاسيون اللي يجي ده يعني مش الاماتوم دول الدقاق يعني كل جيستيون انا ومحين يعني السيروم دول الكومبليكاسيون اللي خاف ولا الانفكسيون ولو كان جا كلها انفكسيون بعدين ننطو انتيبيوتيك انا يعني تشيله et puis ça va aller complication à l'akhirin là le mari patient al jara il n'est pas satisfait il chiffre un résultat là il dit والله c'est vrai sur toute l'opération là mais ana ma farhan donc zoudou ou nangousouda ou data que la complication en gadin ou tu so haja waya di ziada min al patient da huma idor dol kula complication gadin lakin complication dol là c'est rare anin ke min badena le cas at wala 10% seminam da يعني ما وجدنا كومبليكاسيون الحمد لله سكده لسه
0: وما هي المخاطر الجسديه التي ترتبط بالتدخلات يعني مش الخطوره كي انا يتدخل في الجراحه بشكل عام كي
1: خطوره تنين بالنسبه للبنت للانستيزي ده وخطوره الثاني بالنسبه للجراحه كي في نفسه. الأنستيزي ده خطورة ده يعني شان أنت نادم جدا ننطق دواء ليه ما تهسحر كم قلنا نجروه بدون بنت ولا يبقى فاردون خطورة عن البنت. لكن الأكيب عزيزة حقنا هناك أنا البنت ده أكيب ديناميك مرة وايد. أنا من جد كما شفت كومبليكاسيون الانستيزي كامل كما شفت من جدا سيم دي سنة وشهرين ولا ثلاثة شهر أنا خدي مام ده والله إكيب كويس مرة وايد. بالنسبة للبني جا أنينا أنا رجلي سا ما نعرف أوبيتو آخرين لكن في الأوبيتال رينيسانس مودرن هنا ده في سيها شوي ده مشكلة هنا الانستيزي ده سيرجلي نقدر نسولك يعني انستيزي هنا يوم تمام 24 ساعة نخدم فوقك شيء سيج ما في ده تاني جروب هنا الخطور بالنسبة للشروجي بنفسك وهناك ده كمانيني أنينا قبل ما نسول العملية ده نورو للباسيان ده للمريض ده كل مشكلة البوسيبل يجيك ده والمشكلة دولة ننطو ببورسنتاج أنا ده كل مشاكل ما جيجي هو صفا أنا كما قلت لك فوق من جينا ده كي في كاهنا الجراحة التجميل لا ما وجدنا كامل كومبليكاسيون لكن نخبره للمريض يعني الكومبليكاسيون كده جاي ممكن يجي كم جاء كمانيني نقدروا نلقلو حلال أيضا
0: وصلنا لين هاي أنا حلقتنا شنو آخر كلمة تقدم للجراح
1: بأن هنا قدمنا الجراح عن التجميل والتقويم ده في تشات جايد في أوبيتال مودرن الناس اللي يعني بس عندهم يعني نية يسووا هذا العملية ده يعني خليه يجوا لنا في الكونسلتاسيون في أوبيتال مودرن في سي اتش يو رينيسانس ويلقونا كونسلتي ونتكلموا ما خليه يشولوا قرصهم يمشوا ينطوا لنا ناس آخرين خليه القرص ده انجكتي في السوسيتي في الاجتماع حقنا بس ويروح عن بيناتنا.
0: شكرا دكتور حسين أخصائي عن التجميل في مستشفى النهضة. أعزائي المستمعين إذاعة وطنية جمهورية تشاد إلى هنا نصل إلى نهاية برامجنا معكم في التسجيل جمال عمر أتيم وإعداد وتقديم زمزم عبد الله كباس وتحت إشراف عبد الله توش وأليفة محمد سيد. شكرا للمتابعة إلى اللقاء.

0: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
2: مساء الخير بلانا تشات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين هنا راديو تشات القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشادية القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية الآدية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة تلقوا البلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا. أنا اليوم يوم الخميس يوم 3 شهر 9 سنة 2026، بخدمنا في مكنة الفن بأصر الآلات والموجات دوب صديق ركنا في دالة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 في راديو تشات هنا في كارتيه جابانغاتو في كوميننا دوزيما راندوسما في العاصمة أنجمينا. كل ما يوم الخميس نمشي ونلقو البرنامج الأسبوعي ركن الدين العظيم من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية هنا جمهورية تشاد. متابعة سعيدة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل في محكم تنزيله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على القائل إنما أنا رحمة مهداة، وبعد، أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو الشيخ أحمد النور محمد الحلو، إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية تشاد. وخصصنا هذه الحلقة المباركة حول الاحتفالات التي أقيمت في هذا الشهر المبارك. فأولا نرحب بفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: سمعت الشيخ، الناس منذ أن هلا شهر ربيع الأول كل المدن في القرى في الأرياف في البيوت الخاصة والعامة الناس أقاموا الاحتفالات وذكروا فيها شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. البعض منهم قدم الطعام، البعض منهم قدم الأموال، البعض منهم ختم القرآن، البعض منهم حث الناس على الاحتفال. هل لك من توجيه توجه للناس وتشكرهم على هذا الفعل؟
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، أما بعد، هذه الأيام هي أيام الخير، أيام البركة، أيام تغير فيها وجه التاريخ من الظلمة إلى النور بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حقه علينا وعلى أمته كلها أن تفرح وأن تظهر شمائله عليه الصلاة والسلام، وأن تظهر أخلاقه، وأن تبين طريقه ومنهجه، وأن تذكر صفات أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فما قام به الإخوة في هذه الأيام، قام به المسلمون في جميع ربوع الأرض، ليس خاصا هذا ببلدنا تشاد، بل كل الدول الإسلامية احتفلت رسميا وشعبيا، وهذا أمر ثبت وصار شعيرة عند الذين عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلاله يستطيع العلماء أن يرسلوا دعوتهم إلى أمة الدعوة، وأن يرسلوا دعوتهم بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وبشمائله لمن لم يعرفها. فالعمل الذي قام به المسلمون في هذا البلد تشاد، وقام به المسلمون في باقي الدول الإسلامية الأخرى بسبب ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، هو عمل جليل يثاب عليه هؤلاء الفاعلون، سواء في ذلك الذي قدم المال أو قدم النصيحة أو شجع الناس على الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يجدون الأجر إن شاء الله عند الله تعالى موفرا يوم القيامة، لأنهم قاموا بالدعوة إلى الله بهذا الاحتفال. هذا الاحتفال يدخل دخولا أوليا كما كنا نقوله في المناسبات تحت قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أفضل القصص وأشرف القصص ما تعلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من السيرة العطرة ومن الشمائل المحمدية العظيمة ومن الأخلاق الفخمة التي من عمل بها وصل إلى الله تعالى. ولذلك أنا أقول لكل الإخوة الذين بذلوا أموالهم للاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قاموا بمدحه وأنشدوا تلك المدائح التي سبكها أولئك الأئمة الأبرار كالإمام البصيري وكشيخ الإسلام إبراهيم الكولا وكالإمام النبهاني وغيرهم من أصحاب المدائح النبوية التي وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، كل أولئك الفتية الذين ترنموا بتلك الحناجر في هذه الأيام يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبكوا السامعين، أقول لهؤلاء كلهم شكرا لكم، وستجدون النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أمامكم إن شاء الله ويسقيكم بيده الشريفة شربة هنيئة لا تضمؤون بعدها أبدا. فالأمة بخير ما دامت متمسكة بأخلاق نبيها، ما دامت متمسكة بشمائل نبيها، ما دامت تبين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام الذي شوهه كثير من أبناء المسلمين. نحن اليوم في أشد الحوجة ليقوم العلماء ببيان الطريق المستقيم الذي جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من أبناء المسلمين اليوم جنوا على الإسلام، حيث قدموا الإسلام لمن لم يعرفوه قدموه إليهم مشوه، حتى صوروا الإسلام كأنه دين قاتل، كأنه دين يسفك الدماء، كأنه دين يعتدي على الآخرين، كأنه دين لا يحترم الإنسانية. هؤلاء الذين قدموا الإسلام بهذه الصورة في الحقيقة قتلوا فضائل الأمة، أو أرادوا أن يقتلوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ما قتلوا إلا أنفسهم، لم يستطيعوا. فإن دين الله تعالى محفوظ، هذا الدين من أراد إطفاءه سيرتد عليه الوبال. هذا الدين هو النور الذي يقول الله فيه قد جاءكم من الله نور نور نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا النور وهذا الصراط المستقيم وهذا السلام الذي سمعناه من الآية الكريمة، من أراد أن يجني عليه ومن أراد أن يطفعه فإن الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد. لذلك أنا أقول للمسلمين عموما، سواء كانوا في المدن أو كانوا في الحلال أو كانوا في البدو في الفرقان أو كانوا في الفيافي، طالما أنهم يحتفلون ويفرحون بميلاد نبيهم صلى الله عليه وسلم فإن الخير سيكون حليفا لهم، وإن البركة ستكون حليفة لهم، وإن كل شيء يوصلهم إلى الله تعالى سيكون بجانبهم. ولذلك أنا أقول للإخوة عليهم أن يستمروا على هذه الاحتفالات، لا يسمعوا لأولئك المضللين الذين يأخذون الكلام يمنة ويسرى ويشوهون الإسلام. على المسلمين أن يحتفلوا، أن يقدموا الهدايا، أن يقدموا كل ما هو نفيس من أجل أن يظهروا سماحة الإسلام، من أجل أن يظهروا شمائل الإسلام السمحة. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابقون في إظهار شمائله عليه الصلاة والسلام وفي إظهار أخلاقه، حتى نذكر ذلك الحديث الطويل الذي كان سيدنا الحسن أو الحسين يسأل بعض أصحاب النبي الكبار، يقول له حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفات أتشبث وأتمسك بها، فكان يقول له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، إلى أن يقول له كان يسوق أصحابه ويبدر من لقيه بالسلام. وأخلاقه عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، بل هو كان يعرف بنفسه، كان يقول أنا محمد
5: وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة هكذا كان يعرف بنفسه بل كان القرآن يعرف به يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ويقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ويقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات ويقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وهكذا كان القرآن يمدح رسول الله ويمدح أصحابه رضي الله عنهم فأنا أقول للشباب الدين أمانة الإسلام أمانة لا تقبل لأي أحد أن يشوه هذا الدين فهذا الدين والله ما جاء إلا رحمة للناس كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لم يقل إلا رحمة للمسلمين ولم يقل إلا رحمة للمؤمنين لا إنما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليشمل المسلمين وغير المسلمين لذلك رجل في كتابه المجيد يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وهكذا القرآن يحدثنا عن فضائل هذا الإسلام إذن كونوا رحمة للجميع رحمة حتى للبهائم بل كونوا رحمة حتى مع الشجر ومع المدر كونوا رحمة مع مخلوقات الله تعالى كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين إذن أنا أشكر كل الإخوة الذين احتفلوا والذين احتفوا وقدموا الهدايا وقدموا المأكولات والمشروبات وأقول لهم في كل عام زيدوا من هذا الفرح وزيدوا من هذا التعظيم وزيدوا من هذا الإحسان بسبب ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين وللإنسانية كلها
3: جزاك الله خير وإحسانا سماحة الشيخ تفت بنا في رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم سمعت الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أدبوا أولادكم على ثلاث خصال
2: نعم
3: هل هذا الشيء الآن يعني كيف نقدر نطبقه بما ننزله على الأرض الواقع خاصة حب النبي حب آل بيت النبي وتلاوة القرآن
5: على أي حال الإنسان مأمور بأن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه ووالده والناس أجمعين من كمال إيمان الإنسان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما والنبي صلى الله عليه وسلم حبه فرض من الله تعالى فرضه على الناس والحب هنا هو كناية عن تلك اللذة وعن ذلك الشوق القلبي الذي يتعلق بقلب الإنسان فليربي المؤمن أولاده أصدقائه تلاميذه على محبته فإن محبة النبي عليه الصلاة والسلام وقاية من النار وهذا ما شاهدناه عندما يسمع الواحد من الناس وتجد إنسان عامي يسمع المادحين يمدحون رسول صلى الله عليه وسلم الواحد منهم يغذف بنفسه في النار ومع ذلك النار لا تحرقه وهذا مشاهد معنى ذلك هذه المحبة تمكنت من قلب هذا المؤمن حتى صارت له وقاية من نار الدنيا إذن وقته من نار الدنيا ستكون واقية له من نار يوم القيامة إذن حب النبي عليه الصلاة والسلام فلنعلم أولادنا ونربيهم عليه وكذلك حب كتاب الله وحب كتاب الله يعني نعلمهم تلاوته ونعلمهم معانيه إن استطعنا وإن لم نستطع أن نعلمهم معانيه فلنعلمهم احترام كتاب الله تعالى ونعلمهم العمل بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حب آل البيت فرض بل حب أصحاب النبي كلهم حبهم بدون التفريق نحب سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي ونحب باقي الصحابة العشرة المبشرين بالجنة والذين جاءوا بعدهم من الصحابة الصغار والكبار النساء والرجال الأنصار والمهاجرين كلهم نحبهم لأنهم آذروا رسول الله أحبوا رسول الله نصروه آووه وقفوا معه هم الذين نقلوا إلينا هذا الخير فكيف لا نحبهم نحبهم ندافع عنهم نكره من يكرههم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى مدحهم محمد رسول الله والذين معه الذين معه هم أصحابه رضي الله عنه بدون تفصيل ولذلك أنا أقول للناس ربوا أبناءكم على حبه عليه الصلاة والسلام، ربوا أبناءكم على حب أصحابه، ربوا أبناءكم على حب الإسلام عموما. هذا هو الطريق الذي يوصلكم إلى الجنة، وهذا هو الطريق الذي يوصلكم إلى الله تعالى، وهو الذي يجمعكم بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وستدخلون تحت شفاعته وتحت لوائه يوم يقوم الأشهاد.
3: جزاك الله خير، الشكر كل الشكر لفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية الشاد على تكرمه وتفضله لهذه التوجيهات القيمة التي قدمها لأخوانه ولأبنائه المسلمين جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تجد هذه الكلمة آذانا صاغية، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. وفي الإخراج أبكر حسن بخاري، وفي إعداد البرنامج وتقديم الإمام النور حسن محمد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: محمد رسول الله وسبحان الله والحمد لله والله.

استمعنا سماعة راديو تشات بعد ما سمينا برنامج ركن الدين العظيم من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية نتشات. نرجع للاستديو عشان نقري لكم البلاغاتنا اليوم عشي. الإدارة العامة هنا وزارة السكن والتمدن تطلب من كل الناس أن نقري لكم أسمائهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم عبد الباسط آدم محمد انت ترين في كاتيجا وي سيكسيون 1 إلو 63 لو 1 عبد الباسط الوالي صالح عندما بكان في كارتيه لاماجي سيكسيون 5 إلو 90 لو 1 و 3 عبد السلامات الوالي صالح عفوا عندما بكان في لاماجي سيكسيون 5 إلو 90 لو 1 و لو 3 نفس النادم دا عبد السلامات الوالي صالح عندما بكان في كارتيه لاماجي سيكسيون 3 إلو 90 لو 1 و 3 فاضل احمد فاضل عندما كان في كارتيه مشاغه سيكسيون 1 يلو 369 لو 17 واحمد فاضل كارتيه مشاغه سيكسيون 1 يلو 369 لو 24 25 و 26 نصر ادم عندما كان في كارتيه كركنجيري سيكسيون 3 يلو 40 لو 25 و 27 تجن بغيت تديرو وحامد محمد تكيسو عندهم بكان في كارتيه انغابو سيكسيون 5 إلو 161 لو 5 نصار ابرس مكي عندهم بكان في كارتيه انغابو سيكسيون 1 إلو 92 لو 17 عبد الرحمن محمد كارتيه انغابو سيكسيون 1 إلو 82 لو 22 محمد ابكر عندهم بكان في كارتيه انغابو سيكسيون 5 إلو 26 لو 16 محمد بغاي يوسف عندما بكان في كارتيه ديغيل الكودو سيكسيون 3 إلو 51 لو 11 عبد الله حسن عندما بكان في كارتيه ديغيل الكودو سيكسيون 3 إلو 15 لو 4 عبد القران بركه عندما بكان في كارتيه مشاغا سيكسيون 1 إلو 224 لو 23 و 24 عبد السلامات الوالي صالح عند بارسيل في كارتيه لاماجي سيكسيون 5 إلو 90 لو 2 بيس ولو 4 بيس عبد السلامات الوالي صالح عند بكان في كارتيه لاماجي سيكسيون 5 إلو 90 لو 1 ولو 3 واخيرا ناسين عندهم بكان في كارتيه الدينيو سيكسيون 3 إلو 142 هم داود نصر قايد في لو 16 ومدام أليكسيس جيمي دانغاسو غادي فيلو 18 النظر كلهم كي كان ما مشو في ديركسيون انا كاداستر البلاغ دا ككونفوكاسيون. نواصل بالبلاغات الديركسيون جنرال انا ريتريتي سيبيل انا تشات سي ار سي تي يبلغوا لي كل الريتريتي بكون البانسيون أنا كفين تروازم ترمسر ببدأ يوم الاثنين الجاي يوم 7 سبتمبر 2026 فبطلب منهم بمشوا بالليفري عن البانسيون والكوبي عن الفيش عن الكنترول والبريما كمان ببقى باللسي اللي بسوو لهم وبعفشي بدقوا هناك في سعر سيتي الديركتور جنرال أوتمان نجينا. نواصل بالبلاغات الديركسيون على كومبلكس اسكولار بريفي كريتيان فلام دو لافينير دغاي في كارتيه فرشه جوغليه فبطلب من العباد بكون الانسكريبسيون خلاص بدا من بريمير اوتو بواصلوا لحد يوم 30 سبتمبر. من ناحيه ثانيه بطلب من عباداتنا الطلبه القدام خلي بجيبوا كونفيرمي يالوم عشان البكانات شيا à l'établissement privé Flamme de l'avenir, indom niveau à Nagourou Lokoum. Pré-CP1, indom primaire, min CP1, là du CM2, collège, min 6e, là du 3e, lycée, indom seconde, U, L, ou indom terminal. À l'établissement Hakoum,
كمان بقري الباس عندهم باس عن اللغة العربية والإنجليزية العربية والإنجليزية والإنفورماتيك ونسبة النجاح حقهم 100%. تعالوا سجلوا إيالكم، كان عندك إيال أربعة الولد الخامس ذا بسجلوا ساكت، كان تدوروا معلومات بزيادة كمان تنادون في نمرة التليفون 66 27 86 22 61 18 41 59 66 77 99 46 65 67 71 25. والإدارة كمان مفتوحة من الساعة 7:30 لحد ميدي ونص إلا يوم الأحد. أصل بلاغات بلاخنا وفا عائلة أبكر أبزنوا كالتوم إدريس نغاكوتو بلاما بكر توم بلاما قنبود النا الشيخ عمر محمد تجيري الشيخ محمد أمبريا دليجي موسى أشنو يونس قنبود جبرين الضيف دينا وأسرته عمر حسنة أبو أمينة الحاج حسنة كوري والحاج محمد ترخيص لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل أن ينمينا دوبا سار وفرنسا والأهل البدين والقربين البر والداخل بموتنا وليدهم يوسف إدريس نغاكوتو مات أمس الأربعاء والسرقة كمان تبقى أمباكر الجمعة في كارتيه غاسي ما بعيد من الأسامبلي ناسيونال في بيتنا الشيف دينيتي عبدالقادر أبكر أبا زنوة الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة بلاخ لقينا وكنا نقول بعض الأخبار بلاخنا 40 إما جدة أليفة جدة بلاما يوغو محمود شيخ ممدية سمعين جيمي شيني ولد النمر كلهم قاعدين في اللبانة وبلغوا للأهل البر والداخل بكون سرغ إلى 40 يوم أن المرحوم أخوهم وأبوهم وأمهم مالهم جدة موسى السرغ إلى 40 تبقى مباكرة جيمي في اللبانة هيلت بلاما يوغو محمود نكرر إما جدة أليفة جدة بلاما يوغو محمود الشيخ ممدية سمعين وجيمي شيني ولد النمر كلهم في اللبانة وبلغوا للأهل البر والداخل بكون السرغ إلى 40 يوم أن المرحوم أخوهم أبوهم وأمهم معلومة جدا موسى سرقة تبقى مباكرة جيمي في اللبانة اللي بلاما يوغو محمود بلاخنا وفا الشيخ عبد الله إدريسة الهاجة قلادي مدريسة الهاجة حسين سعيد بلاما أبكر هارون الهاجة قجة آدم أمبار إدريسة الهاجة الجابر آدم سعيد حسين الهاجة حسين آدم ساكن حسنة عمر محمد آدم قجة الهاجة عمر جبرين بلاما عبد الرحمن محمد تزولي الحاج أبو بكر محمد تزولي سند خالد آدم خالد الشيخ عبد الله بوبو بلاما حسن جيمي صالح قانون بلاما توم بلاما بويا عبد القادر بشير قربة رمات قربة عفوا قربة كركدوغو الجد كركدوغو بلاما الحاج بكري هارونا أبا قنا بلاما آدم شنبا قنبو ولا كروالا رماد انجديكو بلاما إما حامد بلاما قجيج بلاما آدم انقمتور بلاما آدم إيسا بلاما أمر ولا أبو هوا أفوان بلاما إما خالة بلاما حمد زين بلاما جبرين انقردبا بلاما إدريس إيسيني بلاما مصطفى الشيخ إمر محمد يفصل محمد الحاج بابا قوني يازو بلاما حسيني بلاما جبرين هارون الحاج جبرين أحمد الشيخ الكلو الشيخ بني دول قنين في ميتو اللوان جدهم جاموسي اللوان عبد الله اللوان موسى آدم الشيخ كاسر الشيخ دندي قرشو جلالة السلطان محمد رجل كشلة كاسر اللوان هارون أبالي دلقي أحمد بشارة اللوان كشلة دندي نيني الوان سقير انقار كليسيم الحاج محمد جبرين دليجي سيفا دليجي توم دليجي اخونا بكر دليجي جيت اخي دليجي بول اكا الحاج علي دليجي محمد حسن دليجي رماد قنبو دليجي محمد كامسلوم ابكر جبرين بلاما هارونا ابسبه بلاما جيت اخي موسى مية

0: Gujja Muhammad, Sheikh Garba Alifa, Allawan Goni, Alhaji Abdurrahman Abu Kore, fi Angarji, Sheikh Anur Hisseini, welcome Kanak, Allawan Jiddu Abdurrahman, Dina Khirallah, Haruna, Dolgadin fi Zarafa, Sheikh Idrissa Adangas, Sheikh Muhammad Harun, Sheikh Muhammad Tagalla, Sheikh Muhammad Fallati, Delegate Kala Jibrin, Alacha Abakara Anako, Blama Haruna Waddere, Alacha Abdurrahman Hisseini, Blama Muhammad, Blama Yaya Fimbuguna, Sagaire, Lom Al Hizin, Bibalu, Le Kulla Ahala, Lahuan, Rufugan, Albedino Garbin, Al Barra, Dakhal, Biwafatana Amum, Wa Akhutum, Akhaye Said, Matata Amis Filil, Wasaraga, Tabgan Bakar Jime, Fifas, Hilit Blama, Abakar Harun, Alahal Allah Saburum, والمرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة البلاغة إن شاء الله نقرأ بعد الأخبار نمشي لمكنة الفن
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل
2: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره
3: من إنجلترا إلى تشاد شيء جديد في جنبنا الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027 المعهد بيقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل مجالات التدريب علم الحاسوب الأمن السيبراني تطوير مواقع الويب علم البيانات التجارة الإلكترونية التسويق الرقمي الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية مستويات التدريب شهادة الدراسات المهنية بيب شهادة فنية بيتي الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي وكمان في فرص أخرى بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13 الأماكن محددة

0: كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أنجمينا نفس الساعة في غديو تشاد. النشرة الدارجية أنا اليوم أشياء يوم الخميس بيقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار المسائية هنت اليوم الخميس يوم 3 شهر 9 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم بالعنوان: السفير الجديد هنا الفيدرالية هنت روسيا كان جقدم مكاتبه هنا الخدمة اليوم الصباح للوزير هنا شؤون الخارجية وزير الدولة عبدالله صابر صدر. وزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة قاعد بتابع في جولته بعد بلتي عاصمة هنا ولاية وادي فراء. الوزير كان مشى في مدينة أتيا عاصمة هنا ولاية البطحة وهناك كمان سوى مرمى مع المسؤولين المحليين. وتسمع أخبار أخرى: موسكو عندها سفير جديد هنا في العاصمة أنجمينا. السفير هنا الفيدرالية الروسية كان استقبله هلوم الوزير هنا الشؤون الخارجية وزير الدولة عبدالله صابر فضل. الدبلوماسي الروسي كان يقدم مكاتبه هنا الخدمة في تشاد للوزير هنا الدولة الوزير هنا الشؤون الخارجية عبدالله صابر فضل. محمد أحمد عبد الكريم.
2: المقابلة البجدية بتنكتف في إطار جوان العلاقات الثنائية أم بين البلدين روسيا وتشاد. في وقت المقابلة البقت أم بين السفير الجديد حنا روسيا مع وزير الخارجية عبد الله صابر فضل. الجانبين كلموا في كيف يتطوروا العلاقات أم بين البلدين ودا في مختلف المجالات. بعد ما مرق من المقابلة السفير الجديد هنا روسيا في تشاد ماكسيم ديليان كلم للصحافة حول جوان العلاقات في مجال الدفاع والأمن وأيضا في التعليم العالي. السفير هنا روسيا في تشاد ماكسيم ديليان أكد بكونه بلد هنايا قيدة تسي جهد كبيرة في وسعان مجالات العلاقات هنت التعاون مع تشاد خصوصا في المجال حن الطاقة والأمن الغذائي والخيرات حن الأرض إضافة في مجال حن التكنولوجيا الجديدة. السفير حن روسيا في تشاد قال أيضا هم من حجوا مع وزير الخارجية عبد الله صابر فضل حول التجهيزات القيدين بقوم بيا في سوان ملمه مشاورات سياسية ودا أم بين الوزارة الخارجية هن تشاد والوزارة الخارجية هن روسيا وأيضا حول طبقان الاتفاقيات المضفوقة تقص الاقتصاد والجانب العسكري وأيضا المنح أي البورس حن الدراسات الجامعية للطلاب التشاديين عشان يقروا في الجامعات الروسية. نذكركم بكونه أيانان سفير جديد حن روسيا في تشاد بوصف علاقة دبلوماسية جديدة تساعد في العلاقات هنت الترابط أم بين أنجمينا وموسكو وبتنكتف في إطار الاهتمامات المتواصلة أم بين البلدين ودا لعشان يوسعوا المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية اللي بتقدم في المصلحة المشتركة أم بين الشعبين التشادي والروسي.
1: الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة قاعد في مدينة أتيا في عاصمة هنا ولاية البطحة. الوزير هناك كان سوى ملمح خدمة مع مختلف المسائل المحليين وحجمان بما يخص الأراضي هنت الدولة إرزيرف هنا الدولة الشالو المواطنين هناك في ولاية البطحة. الوزارة هنت الألمية والطاقة نظمت اليوم الصباح ورشة متعلقة بالخطة الوطنية هنت التنمية هنا المعمل الوطني هنا الألمية التابع للجنة هنا الحوض هنا بحيرة لكتشاد. الهدف كمان يدرسوا ويصادقوا المكاتب عشان يقووا الكفاءة هنا اللابوراتوار. الدورة الثانية هنا الوكالة هنا البلدية هنا العمالة الكبرى هنا بلدية أنجمينا. الدورة دي كان لما تمز بعد الظهر في رادوسون بلو هنا في العاصمة أنجمينا وده كمان يجهزوا فوقها الخدمة هنت الوكالة المناسبة رأسها الميرة هنا العاصمة أنجمينا سنسي حسنة عبدالله تفاصيل الخبر نسمو مع حجح وحبيب عمر.
3: الخدمات هنت الملمة الثانية شكلت نشاطاتها هن مجلس إدارة الوكالة هنت الميري المسؤولة من الخدمات الكبيرة والتابعة للميري الكبيرة في دا لمو عشان يناقشوا كثير من الملفات منهم يعدلوا ويوافقوا في الشعار حن الوكالة ويراجعوا النظام الأساسي حن الموظفين ويركزوا في الهندسة ويهددوا الموظفين في الحاسوب والدعم حن التكنيك إضافة للبرنامج حن الأمل والميزانية الأولانية هنت الوكالة البتخدم بها عشان دا تبدأ في نشاطاتها. رئيس مجلس إدارة الوكالة ومير حن بلدية أنجمينة سنوسي حسن عبد الله هجا في الهدف من الملمة دي وقال
4: كونسيل حسن لمينا فوق ده بدينا بنظام حقنا أولا البيفي عن الكونسيل فات وبعدنا حجوا في برنامج عن الأجانس في بديو حقا والدوكيما المهم لأجانس يخدم فوق.
3: نذكركم بكونه الوكالة هنت الميري البتخدم في الخدمات الكبيرة أسسوها بالقرار رقم 19 المرق باسم هنا مجلس بلدية أنجمينة في يوم 17 شهر 9 سنة 2025 وبتتمثل مهمتها الأساسية في جانب تنفيذي للبلدية الكبيرة وداء بقوي قدرتها في جانب الهندسة والتخطيط وجددان المشاريع.
1: أجاه هو حبيب عمر نتابع لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. المندوب العام هنا الحكومة أخبرني تلقى عليهم المندوب العام هنا الحكومة بولاية مايوكي بغرب الجنرال عبد المنان خطاب كان رأس أمس في مدينة تابالا ملما بتخص الأمني الهدف كمان يقوى الحظر قدام المشاكل هنا عدم الأمني القاعدة بتعيش الولاية. المندوب العام هنا الحكومة الجديد هنا ولاية سلامات أحمد شواروزي قاعد بيتابع في مختلف ملماتها مع المسؤولين أمس كان قابل المندوبين هنا الإقليم ومسائل هنا المكاتب هنا الدولة الهدف كمان يعرف الحالة الإدارية هنا مختلف الديليجيات هنا ولاية سلامات. آخر الخبر الكنيسة باتيست ميد ميسيون رغم واحد عن العاصمة جمينة نظمت أمس في مبانيها بداية هنت الملمة الثالثة هنا المعسكر هنا الشباب المناسبة هنا بداية هنت العمال كان رأسها الأمين العام هنا الكنيسة هنا باتيست هنا جمينة ماجي رودي يافي. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:24 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون السفير الجديد هنا الفيدرالية هنت روسيا في تشاد كان قدم مكاتب علوم الله صباح للوزير هنا شؤون الخارجية وزير الدولة عبد الله صابر فضل الدبلوماسي الروسي كان قدم رسميا مكاتب هنا الخدمة هنا في العاصمة أنجمينة. وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاته قاعد في مدينة تاتيا وهناك في ولاية البطحة مشى لنفس الخدمة اللي كان سواء في مختلف الولايات وسوى الملمة مع المسؤولين المحليين. وسموت أخبار أخرى للنشرة الكتب لكم محمد أحمد عبد الكريم وحجة هو حبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هناك راكنا في دال. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مسنا سمعت الكرام بعد ما سمينا نشر الدرجة نرجع للسيدو عشان نوصل لكم بالبلاغات بلاخنا ودر السيدة كلبي تيروت تبلغ بمرجيننا بنيتا دوني أرلت عندها 10 و6 سنة مرقت من البيت من 25 أوت 2026 وما قبلت البيت فتطلب من أي إنسان اللي جاءوا كرباء في بكانة خلي بنادم في نمرون التليفون أن نقول لكم 68-29-02-29 Tigo 97-71-47-37 RTL Akhar 66-25-97-91 RTL Akhar 66-48-64-12 أو كمان بوديا للبوست عن البوليس القريب ليا ده بلاخنا وفا على جراند فامي مايومبيلا وفامي انا مسيو غاندا مونا دكتور هارون كابادي لوم الهزن ببلغوا بموت انا اخوتهم انياس انام والكوزين التانت الايبوز والمر ماجو كاجا مايومبيلا معروفه باسم انا كيروبو زوجة الفي كونجا مباتا الوا ماتت لو 29 أوت 2026 في نجمينا بعد مرض البلاغ الهزيل بقدموه للأهل والرفقان عن نجمينا سار كيابي بوغوجي أندي ومنجوة وبكان الركيما بكان الأزا كمان في بيت الفي كونجا مبتا في كاتية أمتوكون هنا في نجمينا ومن آية تانية جاهزين عن الجسم عن الميت كمان بسوي يوم السبت عن بكرة يوم 5 سبتمبر وبمشي بدفنوها في مقابر أنا التكرة والصلوات كمان بسهولها في البرواس سانت تيريس دافيلا في كارتية أمتوكون بالساعة 10:30 بلغت قرينا قبل الأخبار عائلة أبكر أبزنوا كالتوم إدريس نقاكوتو بلاما بكر توم بلاما قنبو دنا الشيخ عمر محمد قجيري الشيخ محمد أمبريا ديليجي موسى أشنو يونس قنبو جبرين الضيف دينا وكل أسرته عمر حسنة أبو أمينة الحاج حسن كوري والحاج محمد رخيص لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل نجمينا دوبا سار فرنسا والأهل البر والداخل بموت أنا وليدهم إدريسا نقاكوتو دا مات أمس الأربعاء وسرى تبقى مباكرة الجمعة في كارتية قاسي ما بقيت من الجمعية الوطنية مقر الجمعية الوطنية أسامبلي ناسيونال في بيتنا الشيف دينيتي عبد القادر أب بكر أبا زنوة الأهل الله صبرهم ولا مرهم الله يغفر الله ويرحمه ويدخل الجنة أوصل بالبلاغات بلاغة مؤمن آدم مؤمن رقبة التيمان إيال رقبة الشيخ دقشين إيسا آدم هجير الحاج علي وتمان أبكر كبير إيسا أحمد عبد الله قجري بنقولة بني دروش الشيخ حامد الفضي بلام إدريس سيد بلام الضيف إبراهيم الشيخ أبقرين أمر الشيخ الضي آدم بلام محمد ولا جن حسن عبد الله بلام محمد قجيجي الحاج إيدل فكي برما محمد أساس أحمد البوغي الشيخ جامي أكاي الشيخ عبد الغني آدم بلام أطية الشريف بلام عبد الكريم دريسة بلام جدة بركة بلام إسنة جدة آدم بلام هارون مبدي بلام قنبو شيبو بلام هارون عبد الكريم الحاج أنجني إبراهيم بلام جيمي محمد حسينوة بلام جيمي محمد حسينوة هجير بلام بكر إبراهيم عفوا بلام جيد أبكر فلاتي المير رئيس علي الشيخ برلي بلام هارون عائلة قنبو الجميل أجيت مؤمن في كيسة الحاج أبكر قنبو مؤمن حسيني الحاج أمرو زكريا إيسا محمد أبا دليجي جيد آدم دليجي جبريل موسى إلي أنجني صالي عبد الرحيم السيلي جدة بلاما سليمان في ديغو دليجي أحمد بشارة بلاما آدم الضيف بلاما أبا إيا حسن أمر الشيخ بركة حامد حسيني عبد الرحمن اللوان كشلة بخاري اللوان حسن الجد السوبرفي الزبير هارون
السمجا أبكر عبد الكريم داود لهم الحزن ببلغ لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أخوهم محمد رقبة آدم المعروف بالبلغاي مات اليوم الخميس في عمره 95 سنة وسرغ تبقى يوم السبت أم بكرة في هلة أم تشارينغو هلة بلاما مومن كرر بلاما مومن آدم مومن رقبة التمان يال رقبة الشيخ الدقشين إيسا آدم حجير الحاج علي وتمان أبكر كبير إيسا أحمد أحمد عبد الله جيجي بانغولا بني دروش الشيخ حامد الفضي بلاما إدريس سيد بلاما الضيف إبراهيم الشيخ أبقرين عمر الشيخ الضي مومن الشيخ الضي آدم بلاما محمد والجن حسن عبد الله حسن أبو الضي بلا محمد جيجي الحاج إيدل فكي برما محمد أستاذ أحمد البوغي الشيخ جامع أكاي الشيخ عبد الغني آدم بلا مطيع الشريف بلا عبد الكريم دريسة بلا جدة بركة بلا حسن جدة آدم بلا هارون مبدي بلا قنبو شيبو بلا هارون عبد الكريم الحاج أنجني إبراهيم بلا جيم محمد يسينو حجير بلا بكر إبراهيم بلا جيت أبكر فلاتي المر إيسا علي الشيخ برلي بلاما هارون محمد هارون عائلة قنبول جميل الجيت مومن في كيسة الحاج أبكر قنبو مومن حسيني الحاج أمرو زكريا إيسا محمد أبا دلقي جيت آدم دلقي جبرين موسى إلينجيني صالي عبد الرحيم السيالي جدة بلاما سليمان في ديغو دلقي أحمد بشارة بلاما آدم الضيف بلاما أبا إيا حسن عمر الشيخ بركة حامد حسين عبد الرحمن اللوان كشلة بخاري اللوان حسن الجد السوبرفي الزبير هارون السمقة أبكر عبد الكريم داود لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أخوهم محمد رقبة آدم المعروف بالبلغاي مات اليوم الخميس في عمره 90 سنة وسرغ كمان تبقى أم بكرة يوم السبت في هلي تمشارينغو هلي البلامة مؤمن الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة نواصل بالبلاغات بلاغ نوافق قرينا قبل قلنا نكرره الشيخ عبد الله إدريسة الحاج قلديمة إدريسة الحاج حسين سيد بلامة بكر هارون الحاج قجة آدم أمباري إدريسة الحاج الجابر آدم سيد حسين الحاج حسين آدم ساكن حسنة عمر محمد آدم قجة الحاج عمر جبرين بلاما عبد الرحمن محمد زولي الحاج أبكر محمد زولي سند خالد آدم خالد إدريسة ولدن داليمو محمد بركة بلاما قربة الحاج آدم عبد الرحمن الحاج جبرين ساري وهيدي عمر قيار الشيخ عبد الله بوبو بلاما حسن جيمي صالح قانون بلاما توم بلاما بويا عبد القادر بشير قربة كركدوغو الجد كركدوغو بلاما الحاج بكري هارونا أبا قنا بلاما آدم مشنبا قنبو ولا كروالا فكي عمر مونغاش رمات انجديكو بلاما إما حامد بلاما جيجيج بلاما آدم انقمتور بلاما آدم إيسا بلاما عمر ولا أبو هوا بلاما إما خالة بلاما محمد زين بلاما جبرين انقردبا بلاما دريس إيسيني بلاما مصطفى الحاج إمر محمد إفيصل محمد الحاج بابا قوني يازو بلاما إيسيني بلاما جبرين هارون الحاج جبرين أحمد الشيخ الكلو الشيخ بنيه دول قاعدين في ميتو اللوان جدهم جاموسي اللوان عبد الله اللوان موسى آدم الشيخ كاسر الشيخ دندي قرشو جلالة السلطان محمد إجلي كشلة كاسر اللوان هارون أبالي دليجي أحمد بشارة اللوان كشلة دندي نيني اللوان سقير أنقار كليسيم الحاج محمد جبرين دليجي السيفة دليجي توم دلقي أخونا بكر دلقي الجدة أخي دلقي بول أكا الحاج علي دلقي محمد حسن دلقي رماد قنبو دلقي محمد كمسلوم أبكر جبرين بلاما هارونا أبصهيبي بلاما جدة أخي
Moussa Mies Ibrahim, Blama Adum Abu Janaba, Blama Emad Figua, Blama Adum Ramad, Sheikh Perli Drissa, Al-Wakil Jim Hisseini, Blama Arabi, Al-Lawan Bachar Tahiye, Al-Lawan Mbarkutu, Al-Lawan Bukhari Kolon, Faki Khala Akhay, Gujja Mohamed, Akhay Garba Alifa, Al-Lawan Goni, Al-Aj Abdurrahman Abu Kore, Fi Angarji, Al-Sheikh An-Nur Hisseini, Welcome Kanak, Al-Lawan Jiddu Abdurrahman, Jidda Akhir Allah, Haruna Dole Ganim Fi Zarafa, Al-Sheikh Drissa, Al-Dangas, Al-Sheikh Mohamed Haroun, Al-Sheikh Mohamed Galla, Al-Sheikh Mohamed Fallati, Delegair Kal Jibrin, Al-Hacha Abakar Anako, Blama Haruna Walda Deri, Al-Hacha Abdurrahman Hisseini, Blama Mohamed, Blama Yaya, Bimbuguna Sagairi, Lom Al-Hizin Biballugu, Le Kull Al-Ahal Al-Khayan Al-Rufugan Al-Baydin Al-Garibin Al-Barra Al-Dakhal Al-Nas Al-Irfi, Biwafatana Amum Wa Akhutum, Akhayes Eid, ماتت الباري في الليل وسرقت تبقى مباكر الجمي في هلة فاص هليه البلامة أبكر هارون الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة الإستار الناسيونال تخبر كل الزباين بكون تكفاهن الناس النيجو اكسيدان فيكتيم ان الاكسيدان ان السيركيلاسيون نقولوا الجماد لهم محدد لهم النسبه والنسبه دي كمان تدخل في النظام الداخلي ان المارشيون الاسيرانس سيما وكله ماشين الاوراق الاوراق هم قاعدين بخدموا فوقها بطريقه سريعه وسمحه وبطبقوا القرار الجا في النظام الداخلي وكان المساواة اكسيدا عند الديلي محدد بنطولية وده قايد في الكوت رقم 16 عن السيما الزول كان هوغا بكفي القروش عن الاستار الناسيونال ده هم بقيفوا معايا وخسارات هذه بحسبوها حسب الارتيكل رقم 260 التابع للكود الكود هو بس بحدد الزول كان سو اكسيدان ده بنطو قروش مش الكي الاسيرانس يقول لكم خليكم ناس حاضرين هم ان بضمن لكم حسب الرجلما وحسب الانطين المحدد في القوانين المشروعه داخل الاسيرانس واي زول كفى اسيرانس بطريق انا البارتنر كمان بشيب البارتنر حقه وهم جاهزين بخدموا الناس اللي عندهم الاسيرانس ديريك او بناس الاقابه لهم بيناتهم اي معلومات تدوروها بزياده تعالوا للاجانس سنام الجنرال أجانس أنا الإستار ناسيونال أول مكان المشروع سجلته فوقها عشان تلقوا معلومات بالزيادة الساعة 7:42 دقيقة نمشي لمكنة الفن مع المهندس توب ساديك ركنا في دل الصحوة هدية خاصة للناس اللي قاعدين بيتابعوا راديو تشات وخاصة الأخ الصحفي الكبير محمد أمان إدريس الإسكندراني الديكة تالي الفراريج وزوجتي أمينة أم جبرين من مدينة كسرين يقول لكم بونسوار من غاديو جات رماد أنغوي من يبو

نواقف الصحابة في بلاخنا 40 جدة قنبو بلام عبد الله دوغال شريف هارون بلام التوم هارون وكفتر بشارة عمر وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بيدين وقربين بكون السرق إلى الأربعين ومن المرحومة أمتم عشي بيت يوسف السرق طبقا باكر جيمي في نجوجو هلت بلام عبد الله دوغال نكرر جدة قنبو بلام عبد الله دوغال شريف هارون بلام التوم هارون كفترة بشارة عمر وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون سرق إلى 40 يوم من المرحومة أمتم عشي بيد يوسف سرق تبقى أمباكر جيمي في نجوجو هلت بلامة عبد الله دوغال نمشي لمكنة الفن مع دوب صديق ركنا فيديل

بعد ما سمعنا الصحوة الجميلة نمشي نلقى الفنان الشادي آدم قاسي كيلو بتدقيلة، هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز اللي قاعدين بتابوا راديو تشادة. ما جسي الحمد ما يأجي من دليبي محمد تعالي من قلفي أمبسدر هناك، عبد الله عمر كمان من قلفي، كل الناس اللي قاعدين بتابوا راديو تشادة من مختلف أركاتي أنا مدينة كسري الكاميرونية.

0: والدلوان لباسات رجالا مسوى الكالي كاكب سكين دول رجالا.
1: سيد الكوكا دي خاصة للناس الكبار، الشيخ أجيد عبد الله مبرمة والشيخ أجيدة، كل المشايخ، كل الدليقين وكل البلامات. علي ماما دادودو من دقنا مسكورين يقول لك مساء الخير من غادي وشات كم تقنيك
0: على يول من سيدول رجال على البلا ما بنقري هدول رجال.

0: بدنا كذر دي زرا كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزرابة ام هديسا كد كاتشي كاتشي انا مدرس الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرا لدنا كذر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان الاباس الما بخجلك طبنا القلب قد بيط انقذ لي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: الامات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدني كل من رجالا يا ترجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن والمعلم طمعان التجان دول رجالا كم من يالبنس يا شيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة الهم يا ترجالة القريمة سنة دول رجالة حسنا ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم الهم يا ترجالة كم من يالبنس البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: لهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من الجود ولا

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجوا عنا بكلم لكم بكلم نصارى مع الزميل لبنان بقول لكم يسين جامينا راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور في مكانة الفن كان معنا دوب صديق ركنا فيدل وبعد دخل بكنا لتشوغوي جابرييل قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات ابيض نقول لكم اقودوا افي هنا نجمعنا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اركض بافي

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله من أنجمينا، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. نبدأها مباشرة بالتفاصيل. انعقد ظهر اليوم مجلس وزراء عادي تحت إشراف رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، حيث تناول المجلس مشروعي قانون، الأول يتعلق بوزارة البترول والمناجم والجيولوجيا وهو القانون البترولي، بينما المشروع الأخير هو قانون العمل والذي عرضته وزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي. قدم صباح اليوم السفير الروسي الجديد لدى البلاد نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشادين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل. وخلال المقابلة تم فيها أيضا تطرق إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. عبد الكريم عبد الله هنا.
2: يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين. في خلال المقابلة استعرض الجانبان تطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية تشاد وروسيا الفيدرالية في مختلف المجالات ذات اهتمام مشترك. عقب خروجه من المقابلة، سفير روسيا الفيدرالية لدى تشاد ماكسيم ديليان تحدث للصحافة عن متانة العلاقات في مجال الدفاع والأمن والتعليم العالي، مؤكدا استعداد بلاده لتوسيع آفاق التعاون مع تشاد، خاصة في مجال الطاقة، الأمن الغذائي، التعدين والتكنولوجيا الحديثة. كما بحث الطرفان أيضا التحضيرات الجارية لعقد المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين وسبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة في المجال الاقتصادي والعسكري، وإضافة للمنح الدراسية للطلاب التشاديين من أجل الدراسة في الجامعات الروسية. للتذكير، تعيين سفير روسيا الفيدرالية الجديد لدى البلاد باعتباره محطة دبلوماسية جديدة في مسار العلاقات بين أنجمينا وموسكو، وتدخل ضمن اهتمام المتزايد من البلدين بتوسيع التعاون السياسي الاقتصادي والدبلوماسي ينصب في مصلحة الشعبين الروسي والتشادي.
1: غادر وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، غادر العاصمة أنجمينا متوجها إلى لشبونة بدولة البرتغال للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي التاسع حول الصحة الواحدة، والذي يعقد خلال الفترة من 4 إلى 7 من سبتمبر الحالي. وخلال المؤتمر يشارك وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي في الطاولة المستديرة التي تكون بعنوان من الاستجابة إلى الوقاية، التمويل والشراكات من أجل أثر مستدام تنهج لنهج الصحة الواحدة. وتمثل هذه المشاركة فرصة لتسليط الضوء على تجربة تشاد في مجال أنظمة تربية حيوانية قادرة على الصمود والوقاية من المخاطر الصحية، وتعزيز التعاون الإقليمي عن تقاطع صحة الإنسان والحيوان والبيئة. في شأن آخر، نظمت أمس وزارة المياه والطاقة ورشة عمل لتحقيق من صحة خطة تطوير المختبر الوطني للمياه. جرت المناسبة بمقر لجنة حوض بحيرة تشاد رأسها المدير العام للموارد المائية. تفاصيل أكثر مع نعمات حامد عبد الله.
3: في إطار التعزيز المؤسسي، أجرت شركة الاستشارات ليتس تيست دراسة تشخيصية للمختبر الوطني للمياه لتقييم قدراته وتحديد معوقاته وطرق تنميته. على أساس هذه الدراسة تم وضع خطة لتطوير المختبر تتضمن أفكار وإجراءات توجيهية من أجل تعزيز قدراته بشكل مستدام. وعلى هذا الأساس نظمت وزارة المياه والطاقة ورشة عمل لتحقق من صحة خطة تطوير المختبر الوطني للمياه. هدف من الورشة الخروج بوثيقة توافقية تكون مرجعاً لتعزيز قدرات المختبر الوطني للمياه وتحسين أدائه خلال المرحلة القادمة. وخلال الكلمة الترحيبية أكدت المديرة العامة للمختبر عائشة طه سجدي أن المؤسسة تلعب دوراً استراتيجياً في متابعة ومراقبة جودة المياه، خاصة في ظل تزايد الضغوط الناتجة عن النمو السكاني، وتغيير المناخ، مشيرة إلى أن الخطة الجديدة ستسهم في تنظيم العمل وتحديث المؤسسة. من جانبها أعلنت المديرة العامة للموارد المائية فاطمة حسن عبد الكريم ممثلة للأمين العام لوزارة المياه والطاقة افتتاح أعمال الورشة، وأوضحت أن الحكومة تولي أولوية للإدارة المستدامة للموارد المائية، وأن المختبر يمثل أداة أساسية لدعم القرار وحماية الصحة العامة، مشيرة إلى أن التحديات الراهنة تتطلب مؤسسات قوية وفاعلة، مثمنة بذلك جهود ودعم التعاون السويسري المتواصل لقطاع المياه في جد، داعية المديرة خلال حديثها المشاركين إلى تقديم ملاحظات موضوعية للخروج بتوصيات واقعية، لأن نجاح هذه الورشة سيحدد مدى فعالية العمل المؤسسي مستقبلا. وتندرج هذه الخطة ضمن الخطة الوطنية للتنمية وفق رؤية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبيتنو، التي تهدف إلى بناء جاد قادر على الصمود وتجعل من الإدارة المستدامة للمياه ركيزة أساسية للتنمية.
1: عقدت وكالة البلدية للأشغال الكبرى يوم أمس مجلس إدارتها الثاني، والذي تم فيه وضع إطار واضح لتنظيم الموارد البشرية داخل الوكالة ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بسير عملها. ترأس أعمال الجلسة رئيس مجلس الإدارة سنوسي حسن عبد الله عمدة مدينة أنجمنة عبد الرؤوف أيوب.
4: شكلت أعمال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة وكالة البلدية للأشغال الكبرى التابعة للبلدية المركزية مناسبة لمناقشة عدد من الملفات، من بينها اعتماد تعديل شعار الوكالة ومراجعة نظامها الأساسي للموظفين، مع التركيز على تصنيف المهندسين وتحديد موظفي الحاسوب والدعم الفني، إلى جانب برنامج العمل والميزانية الأولية للوكالة لبدء نشاطها. رئيس مجلس إدارة الوكالة من ناحية أخرى عمدة مدينة جمينة السنوسي حسن عبد الله أوضح عن محور انعقاد هذا الاجتماع.
5: كونسيل حسن لمينا فوق ده بدينا بنظام حقنا أولا بأولا البيفي عن الكونسيل فات، وبعدنا حج في برنامج عن الأجانس في البيجي حقه والدوكيما المهم لأجانس يخدم فوقه.
4: والجدير بالذكر أن وكالة البلدية للأشغال الكبرى أنشئت بموجب القرار رقم 19 الصادر عن مجلس بلدية جمينة في 17 سبتمبر 2025، وتتمثل مهمتها الأساسية كونها بمثابة زراع تنفيذي للبلدية المركزية، بما يعزز قدراتها في مجالات الهندسة والتخطيط وإعداد المشاريع.
1: عبد الرؤوف، دينيا 40 شابا وشابا من مختلف الكنائس البروتستانتية بالعاصمة أنجمينة يجلسون في المخيم الشبابية الثالثة التي تنظمه الكنيسة الباتيس رقم 1 بحي مرسال. تفاصيل أكثر مع حسن موسى حسين.
6: في إطار دعم الشباب المسيحي وتعزيز قدراتهم المعرفية بالديانة المسيحية، لهذا الصدد نظمت الكنيسة الباتيست رقم 1 الكائنة بحي مرسال المخيم الشبابي نسخة الثالثة لعام 2026، والذي ضم أكثر من 40 شابا وشابة جاءوا من مختلف الكنائس الباتيستية بالعاصمة جمينة. ويجيء المخيم في إطار تعزيز القيم الروحية والأخلاقية للشباب، وكذا خلق فرص للتعارف والتبادل والتكوين وترسيق روح الأخوة والتعاون والتنمية المواهب والقدرات، حيث ضم البرنامج المقدم تعليم الديانة المسيحية وجلسات نقاش وحوار حول مواضيع متنوعة وورش تدريبية، إلى جانب مسابقات وألعاب رياضية وترفيهية. ولدى إطلاقه لأعمال المخيم الشبابي الأمين العام للكنيسة الباتيس القسم مجرب يافيت، قال إن المخيم يمثل فرصة للتجديد الروح وتكوين بناء روح الأخوة، داعيا الشباب إلى المشاركة الفعالة والاستفادة من الأنشطة والتحلي بالشجاعة والنزاهة والالتزام بالخيمة الدينية. هذا وللتذكير فإن الدورة الثالثة للمخيم الشبابي دورة 2026 تستمر لمدة 4 أيام متتالية.
1: نختم نشرتنا بالفقرة الثقافية لهذا الخميس. تناول كاتب العمود محمد عمر إدريس موضوعا جديدا النوادي الفنية ومشاتل الصناعة والمواهب، نتابع.
7: في تشات لا يقتصر إنشاء ناد فني أو فرقة للمسرح أو الموسيقى أو الرقص على الترفيه فحسب، بل يعد استثمارا حقيقيا في المستقبل. ففي المدارس والمؤسسات والآن على مستوى البلديات أيضا تتيح هذه الهياكل للشباب فرصة لاكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، مما يجعلها بمثابة مشاتل حقيقية لإعداد الفنانين الواعدين، كما تؤدي دورا مهما في نقل التراث الثقافي، إذ تساهم في الحفاظ على رقصاتنا وموسيقانا ولغاتنا وحكاياتنا وتقاليدنا وتمريرها من جيل إلى آخر. وفي العاصمة نجمينا تستحق الديناميكية التي أطلقتها البلدية من خلال إنشاء هياكل ثقافية بلدية للإشادة والتقدير، ويجسد تأسيس الفرقة الفنية حراس التراث. هذه الإرادة الرامية إلى جعل الثقافة أحد المكونات الأساسية لهوية العاصمة، وتسهم هذه الهياكل كذلك في تعزيز التماسك الاجتماعي والعيش المشترك من خلال جمع الشباب من مختلف الأحياء والمجتمعات حول الإبداع والعمل الفني، غير أن تحقيق النتائج المستدامة يتطلب توفير الإمكانيات اللازمة والمشرفين المؤهلين وفضاءات مناسبة للتدريب، إضافة إلى آفاق حقيقية لعرض الإنتاجات الفنية ونشرها. فدعم ناد فني اليوم قد يكون الخطوة الأولى لاكتشاف فنان أو ممثل أو موسيقي محترف في المستقبل. ثقافيا لقاؤنا يتجدد معكم بمشيئة الله.
1: بمشيئة الله محمد عمر إدريس، ومعك نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 41 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار. مستمعينا، تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف والتنسيق الأستاذ يوسف محمد زين، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت جابر جابرييل، ومن أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية الجديدة هنا بالعاصمة أجمعين.

0: حوار ساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار ساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار ساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة حول الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. يعني قبل ما الدكاتير الحسة في العصرنا الجديد بداوا بالإبر وأيضا بالأدوية الحديثة، أيضا في تشاد وفي الدول الآخرة كل الناس مرض موجود وعلاج حقه كله موجود، كل الأمراض الناس في أطباء تقليديين بالشدر حقهم بأي شيء قاعدين بعالجوا الناس. قبل الطب الحديث الميديسين مودرن ما يجي الناس قاعدين بعالجوا زي ده، حتى بعد ما الطب الحديث جاء كله الناس مواصلين قاعدين بعالجوا الناس بالشدر والحاجات الآخرة الأول قاعدين بعالجوا بها قبل الطب الحديث ما يجي. الطب التقليدي قاعد في تشاد، الناس بيرثوه من آبائهم وأجدادهم، وحاليا الطب الحديث كله موجود. هل الطب التقليدي أيضا أحيانا يستعين بالطب الحديث عشان العلاج يكون كويس؟ وكيكشنو مستقبل هن الطب التقليدي في تشاد؟ ده موضوعنا في مدة هنا ساعة كاملة في برنامج حوار الساعة، نتناوله عبر برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. معانا ضيوفنا في داخل الاستديو، بعض الضيوف حاليا وصلوا معانا، الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية في تشاد تابع لوزارة الصحة العامة، وأيضا معانا ضيفنا عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد، وأيضا في ضيوف آخرين ينضموا إلينا لاحقا. قبل ما نمشي للضيوف الآخرين نبدأ بالسيد المدير، السيد الدكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. دكتور سعيد، أولا حجي لنا في مكانة الطب التقليدي، أنتوا مثلا حاليا في وزارة الصحة العامة عامة صحة لكل الناس، حاليا مكانة أنت الطب التقليدي كيف؟ طيب. أو إداراتكم تقوم بشنو مثلا؟
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا أنا أشكر الأنماء على هذه الفرصة للمشاركة، وكل سنة أتذكر في العام الماضي كنا في نفس الصالة وتحدثنا تكلمنا في الطب التقليدي. الطب التقليدي له مكانة ذات أولوية، يعني عنده مكانة مهمة في وزارة الصحة من سنة 2000، يعني هو من زمان كله موجود.
1: نعم.
2: لكن بعد ما شاركت في قمة كبيرة في لوزاكا وتعهدت مع الدول الأخرى، يعني في معاهدة وقعت عليها تشاد مع كل الدول الإفريقية اللي هم وافقوا يدرجوا الطب التقليدي أو الدواء الأبهات
1: نعم.
2: الجدود يدرجوا في النظام الصحي. تشاد كمان وقعت، وكان منظمة الصحة العالمية هي اللي كانت قامت بالكلام ده من سنة 2000، ومن سنة 2000 لحد هسا الوزارة قامت بالأساسيات عشان النظام الطب التقليدي يدخل في النظام الصحي ده، عنده يعني يمشي بالتدريج، يعني عنده أسس ويسوي لها أعمدة متينة
1: نعم.
2: عشان ما يحصل بعدين تأرقل وما يحصل اختلاف في العمل داخل. أول حاجة الوزارة سوتها يعني أنطت مكانة في إدارة الأدوية والمختبرات, سوت قسم هنا أنا الطب التقليدي سنة 2003 بعد 3 سنة يعني.
1: نعم.
2: 2005 11 وزارة اجتمعوا في وكيد داك في دردة عندها مكان هنا السيمينارات وكذا, 11 وزارة بدعم من الأوميس ودعم من الحكومة وكذا لموا وكتبوا النصوص التشريعية تنظم الطب التقليدي في كاد. ده كلام ده 2005.
1: نعم. قبل 21 سنة.
2: قبل 21 سنة. وكان تنقصنا وكيد داك الموارد البشرية الكافية, الخبراء اللي يقدروا ينظموا, مش يعني ما الدارة والهميو في الوزارة, لا في تخصصات في العلوم
1: يعني حاليا ممكن الطب التقليدي ده بقروا في الجامعات أيضا,
2: بقروا في الجامعات الله يخليك. فوكي داك ما في خبراء كافيين, كان ماسك زمام الأمر البروفيسور إبراهيم بوي, هسه كان موجود وإن كان في المعاش, حاليا مدير الجامعة توماي, رئيس جامعة توماي. فاحنا وكده كنا في المدارس يعني في الثانوية. فبعد 2005 جاء فترة تكوين الجمعيات في مختلف أنحاء الأراضي, يعني في جمعيات وكده الفدراليات كل أسسوها وكذا بدأ يشتغلوا كفرق وكذا, لكن من وكده الحكومة بدأت تنطي أهمية شوية شوية إلى 2015 يعني 10 سنة بعد كتابة التشريع النصوص ده, جاء تكوين أو تأسيس إدارة خاصة لتنظيم الطب التقليدي في كاد, ده سنة 2015. ومن الوقت ذاك الإدارة قد تشتغل عشان يعني تمثل دور الحكومة وتمثل دور الوزارة في توجيه وإشراف وتطوير الطب التقليدي. في داخل الوزارة حاليا النظام الطب التقليدي عنده مكانه من ضمن النظم الأساسية عن النظام الصيفي كان.
1: نعم. شكرا دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. ننتقل إلى السيد عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أستاذ عبد الرحمن بدو كلمنا متى أسسوا الاتحاد حقوق ده وقاعدين تعملوا في شنو؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله شكرا. أنا وقت بدينا في سنة 2013 بدينا أنا خدمة خلاص في فيدراسيون. وبعد من بدينا خدمنا فوقها خلاص جينا لقينا أوتوريزاسيون جينا في 2014. بعد سنة ده خلاص لقينا أوتوريزاسيون. في 14 خلاص لقينا أوتوريزاسيون جينا وخلاص بدينا خدمة في جمعيات. والجمعيات أولا قاعدين ده قالين يا تقول قاد براسه وخلاص بنك جمعيات كتير خمي جمعيات كتير خلينا نلمو خلينا نخط الرئيس وايد ونخدم صاع آخر بمشي لأن لما أنا كل هذا خدمنا بعد خدمنا كمان الحمد لله من أتو الوزارة الصحة كله نادانا وخلاص قالين قاعد نخدم صاع ما من سرنا سنتي وما عندنا مشكلة كامل عشان شغل فورماسيون نلقوا الفورماسيون وقاعد نخدم إن شاء الله.
1: قاعدين تسوي شنو بالضبط كي بعد ما أسسوا؟
3: من أسسنا كان خدموا
1: في شنو؟
3: في أشاب كان أدلوا في أشاب وكان نسوي فورماسيون وكان خدموا أي وقت قاعدين نلوم راسنا كان خدموا وأي مسنا قاعدين نلوم نسوي فورماسيون ونسوي أتو اسمه شنو نسوي خدمينا نخدموا ونمركوا برا قاعدين نخدموا مشلة.
1: نعم. شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء, أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي الدواء, صحيح حاليا الدواء ده قاعد 2, واحد قاعد في الفارماسي واحد ده ده كمان دواء هنا زمان هنا الشدر والأعشاب وشنو النار انت شيلة تشربة أو تمسي في جلدك أو كذا وخلاص انت تلقى العافية. وده دواء من زمان كله قبال الكنين ما يجي قبال الإبر ما تجي الناس قاعدين بعالجوا فوقها. هسا حاليا الدولة اهتمت بي ونظمتها وصوت لي إدارة أيضا قاعدة وحتى الناس اللي قاعدين بعالجوا ذاتها كونوا جمعيات حقهم وفيدراسيون حقهم وقاعدين بخدموا. عشان ده اليوم قاعدين نتكلموا في الدواء التقليدي الشذر الناس قاعدين

0: الطب التقليدي من زمان، الأدوية الحالية قاعدة كلها أكترها مسوى بالأعشاب والحاجات القاعدة. عشان ده أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا، إذا كان دايرين توجهوا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو فيما يخص الدواء هنا زمان والدواء هنا هسه، والناس القاعدين بساووا الشدر وبعالجوا الناس كيف يقدروا ينظموه، وشنو أنتم تقترحوا للحكومة، أو توجهوا أسئلة للناس القاعدين بعالجوا بالأعشاب ذات شيء اللي أنتم تدوروا منهم، تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53. كترمن كاتورز كترمن كاتورز زيرو نف سنكنتروا. معنا المستمع النور آدم، اتفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يبارك.
0: النور من وين؟
1: النور أعظم تكتمان من دجال.
0: أيوة اتفضل.
1: أنا دكتور لطيف الماك.
0: نعم.
1: ويعني أنا نقول الأدوية مثلا نفس الدواء البرا عنينا مش الجن نقول حتى مش لا دول وايد، بس دواء وايد بس بقول لك بداية كل أمراض. أنا الكلام ده يعني هي والله كلام كبس يعني كبنتونا شغل دواء بس مرات نقول وما بيتاوي يعني. انا ما نعرف يعني مرات ده بقول لك دواء دواء جسوب وجدار شنو بس كل شيء بقول لك بداية.
0: نعم.
1: وثمن ذاتك ثمن يعني ما ثمن قاسي، ثمن مناسب 200 ريال بس.
0: 200 ريال ويعالج لك كل الدواء كل الامراض.
1: بقول لك بعالج كل الدواء.
0: كل الامراض اللي انت قاعد تعاني منها.
1: ايوه كل الامراض. ايوه بس يعني سؤال له محل اكيد يعني هم قاعد بيشوفوا يعني راقبوا ولا الا صحيح كلام كنز ولا قاعد بيخشونا الناس.
0: نعم. شكرا النور آدم على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد، الناس بيرسوا طيب، الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالأعشاب بالشدر من زمان قبل حتى الإبر ما يجوا، قبل الكنين ما يجوا وكذا، الناس قاعدين بعالجوا بدبس، ولكن مع تطور الزمن وتطور الطب جاءت الإبر وجاء الكنين وجاء الطب الحديث والآلات الحديثة عن الطب. كيف انتوا قاعدين تشوفوا الطب التقليدي ده عمله ماشي كيف، وكيف يقدر يستفيد من الطب الحديث عشان يقدر كلهم يتكاملوا فيما بعض؟ عشان ده الدولة ذاتها معترفة بالطب التقليدي وكونت لي إدارة خاصة في وزارة الصحة العامة، معانا مديرة الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية معانا في داخل الاستوديو، وأيضا معانا الأستاذ عبد الرحمن مبودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي. انتم المستمعين القاعدين معنا ايضا اذا كان عندكم اي اسئله تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 53 20 او 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53. طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. طبعا زي ما ذكرت قبل انه الدولة معترفة بالطب التقليدي واسست ادارة خاصة وكم وزارات اجتمعوا وكذا، حاليا في كثير من الناس القاعدين بعالجوا بالطب التقليدي، هل الوزارة عندها شيء كده تصدر لهم كاعتراف لهم هم مثلا مثل اتستاسيون هنا هم من يخدموا فوق تصريح عمل وكذا كذا، وشنو شروط هنا الوزارة عشان انهم يقدر يمارس الطب التقليدي في تشاد؟
2: طيب طريقة تقييم او طريقة اعطاء التصريحات مثلا هي مبنية على بعض الأنظمة، وهي أنظمة عالمية وأفريقية يعني.
0: نعم.
2: الحاجة الأولى
0: نعم.
2: هي هنا نحتاج لتزويد الكفاءات.
0: نعم.
2: في يعني ترويج الطب التقليدي نحتاج له. نعم. ده الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أساسية هي النصوص التشريعية. النصوص التشريعية مكتوبة. كان كتبناها 2005 أول كتبوها 2005.

0: احنا جينا جددناه 2015 ثم جددناه 2018، وحاليا القانون تم اعتماده في البرلمان وكان سنة 2023 عندنا القانون، وحاليا قاعدين نعمل في النصوص المتعلقة بالقانون.
1: نعم.
0: كتبناها جاهزة وهي على قيد الاعتماد. القوانين هذه هي اللي تسمح أو تساعدنا عشان نقول فلان ده يستحق التصريح وفلان ده ما يستحق، واللي يستحق التصريح ده يستحق تصريح في أي مجال، لأن هم مجالهم زي حق الأطباء يعني في تخصصات مختلفة،
1: واحد متخصص بالعالجين الكسر،
0: واحد متخصص بالحجامة، واحد متخصص في الأعشاب، واحد ده هو يسموه ديكودروجيست، يعني هو بيلم الأعشاب في الغابة ويجيبها الناس اللي بقالوا يجيبين نباتات هم يمشي الشروع منها، يعني جمع النباتات الطبية في برا في القباء في البوادي والوديان، ما زي الأعشاب عنده طريقة ده بوم بسوليا طقوس وكذا، ما أي زول يقدر يدخل في فوري بيشيل أعشاب يجيبها يعني. فالدخل يدو يعني عنده يكون عنده محل دكان حق يعني الناس يجوا يبوؤوا منها الأطباء التقليديين.
1: هو ما عنده علاقة بيوصف لنا أنه أنت شرب دواء، هو يبيع لهم وهم
0: يبيع هو عنده بعرف الدواء ده هناك والدواء هناك بعرفه بعرف فينا، لكن هو ممول يقدر يفتح مكان ليبيع للمواطنين، لكن هو ممولهم للأطباء التقليديين. أيوة. ميديكو دروجيست. في الماترون حاليا ده النظام الصحي ما يعني جاي يعمل على ما يخلوا الناس الولادات بولد عندن بطريقة عشوائية وتقليدية ممنوع، يسموهم الماترون يسموهم أسيستي يعني أسيستانت عن الحوامل، هم بدأوا الحوامل أثناء الحمل إلى يساعدهم يودهم في المستشفى، ده كل الأعداد يسموه الماترون أو يسموهم الولادات أو يسموهم الأكوش تراديشنال. ففي تخصصات وايد ده تلقاه خاص بأمراضنا الأطفال كلها قاعد، فوايد متخصص في الأمراض الجلدية، وايد متخصص في الأمراض الباطنية. فالقوانين تسمح لنا نقدر، وهي موجودة الآن في قيد الاعتماد لأنها هي قوانين قوية يعني، فنحتاج الاعتماد إلا يمشي في رئاسة الوزراء، يمشي بالإزجي، يمشي البريماتير، يمشي رئاسة الوزراء، و في مجلس الوزراء يعتمدون. نعم. الله يخليك.
1: شكرا جزيلا، نرحب بضيفنا أيضا من الأطباء التقليديين واللي عندهم جمعيات تقليدية حاليا انضموا معنا في الاستديو، وهم المستشار يوسف أيضا من يوسف علي، مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في جاد. السلام عليكم سيد يوسف.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. السلام عليكم سيد آدم.
2: عليكم السلام.
1: نعم إن شاء الله نواصل فيما بعد. وسيد عبد الرحمن بدو، أنتوا قاعدين تعالجوا الناس، وفي مستمع قبل شوية سأل قال في واحد دائما طول الوقت ليل ونهار مؤلقين ميكروفوناتهم للناس، وعندهم شيء واحد صغير بس بداوي كل الأمراض، قريب 100 مرض هو بس بداوي. هل أنتوا في الطب التقليدي الكلام زي ده صحيح ولا رأيكم فوق شنو؟
3: الحمد لله عشان الناس الأسر يراخين بطولهم ده، الناس اللي بو منه لوات خاتين، عشان دائما نقول لهم شنو كيدور الدور يمشي في مكتب. كموش في مكتب ده حتى الزول القاي في مكتب ده هو بعرف داخل امتى قايد، كم شغل بيجي كله انت تجي تلقى في مكتب. اما لا ماشي في الشاري وانت تشيل منه ده ويقول لك ده واي بيداوي 20 مرات 30 مرات ده خطأ، كم شدر واي بيداوي 20 مرات ده الله ولا يسي شدر كتير، الله سوى شدر كثير عشان أي ما شدر بخدمته، أي ما شدر بخدمته.
1: نعم.
3: عشان ده أنا دائما نقول لهم تالو فورماسيون تالو فورماسيون عشان دوروا ناس البخار ماسها نصار يقولوا شنو شارلاتان. الشارلاتان ده ما شارلاتيسمو حكومة مرقة كتك ذاتك يخلي زول ما بيروح يقعد بخان واحد يلقوا له مكتب، أصل نصر كلير ما انتردي للدار، ما يمشي في جامعة، ما يمشي في السوق، ما يمشي بخان موت، ما يمشي في فريق
1: انتردي
3: كله انترس
1: تقعد بوكانك
3: تقعد بخان واحد بس انت تقعد كم زول كم خلاص يدورك ده يجي يلقاك في مكتب انا بخان مو معك اما انت لقي زول في شاري بس قال لك ربطه واحد بس يداوي 20 مرض ده خطا خليه يمشي يفتش زول لقاه في مكتب ياخذهم معايا
0: داير نعقب سعادتك نعقب الكلام انا البريزدان البيه انا الناس بتطلوا بالميكروفونات ده ممنوع ممنوع من الوزاره من وزاره الصحه انه بتان قبل 5 سنة لمينا 5 وزارات مشينا سوينا مسح في الشوارع قشينا نهائي وسوينا بلاغ في التيلي ومع اتحاد الصحفيين كله سوينا مقابله ونشرنا وقلنا اي شعب نادي شعبي ده المواطن ما يبي الدواء هالقب ساوقه أسه هو اليوم قاعد في سوق دي البالك دواء أم باكر بيقى ما في دواء ده شلتا كان بيقى أديل كله تلقوين آخر أو كان بيقى هوان سبب مشكلة يلقي ما يلقي نصحنا المواطنين يمشوا بمشوا للأطباء التقليديين ده داير الطبيب التقليدي أو التراديب راديسين ده في قانون هكينا نكاتل يتمنى زول تابع للمجتمع ما يترانجي ما يترانجي ما يجنبي تابع للمجتمع اللي هو عايش فوق هذا بس شادي يعني وقاعد في معانا ومعروف بيته كله معروف وقاعد بباشر العمل التقليدي ده ورسمين أبوه ولا من جده ولا ألم في الحياة ده الطبيب التقليدي
1: نعم إن شاء الله فمنو. نجي في معت... نرحب بالمستشار يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد طبعا الأستاذ يوسف علي أنت أيضا من الناس القادمين بعالجوا وأيضا في نفس الشيء مستشار في جمعياتكم يعني حاليا شنو أكثر الأمراض الناس قادمين بيجوا عشان يطلبوا يتعالجوا منها لكم أنتم كأطباء تقليديين الأمراض الأكثر هكي الناس قاعد بيجلوكم فوق
2: السلام عليكم معكم مش اللي كلمت المستشار يوسف علي جيجي مستشار أنا كونفدراسيون ناشونال أنا تراتي براتيسيان سينتيتي وأنا نقول نشكركم كثير لأن الميشيون على اليوم نادتونه فوق ده ده بخصوص لكل المرضانين الناس اللي بيبودا وكيت عجبوا بده نقدر نشاركوا معكم في لان انينا في بكنا انا في سياش انا انا سنتتي لان مكتب وامم تا عندنا اطباء قاعدين يوميا يفوقوا من الساعه 8 ويسدوا لحد الساعه 5 وفي نلقوا ناس اللي بيجوا مرضانين درج يجونا في مكتبنا ونواجههم كثير واليوم في وقت المنصف الحصة قاعدين ده وقت أنا بالي نال بيجو كثير منهم مرض أنا بالي وكثير منهم المرض أنا زخم لأن تأخير الجو ونلقوا كثير منهم عندهم أمراض أنا الأساسيات مثلا الديمانجزون نلقوا ناس كثير عندهم أمراض أنا سكري نلقوا ناس كثير عندهم أمراض ولما أنا إيباتيت وما نقدر نترم لك ناس ال بيجون مدى يوميا كناس بيجوا وبيلاقوا الميديسين أنا ترادي براتيسين مش الأخينا كلامه أنا ديل الميديسين تراديشنال بس كأنينا تيبنا في برنامج أنا الشارلاتان معناته الناس البروخو الناس البروخو في شوارع مرات بروخو في بيوت قلنا نادم الان ميديسين تراديشنال لابد عند مهار حقه المهار حقه اللي بقود فوق ده فلابد يقدر نادم المرضان كله يعرفه لأنه كان بيشيل أدوية حقه وكان ماشي الأدوية ده ماشي ما هو أدل كله بيند ما مستسالات كما ماشي أدل كله ما دكتورة ده عنده استسالات
1: شكرا إن شاء الله نجي لك فيما بعد نتجه للسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي وقبل ذا نذكر المستمعين أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. يعني الطب التقليدي قبل ما الطب الحديث يجي مثلا الكنين والإبر والحاجات الآخرة من زمان كل الناس قاعدين أمراض فيه وقاعدين بعالجوا نفسهم بنفس الشيء. إذن حتى بعد ما الطب الحديث والدواء الحديث جاء كله الدولة قالت ما ممكن يخلوا العلاج الأول الناس قاعدين به لابد ينظموه وكده. عشان ده حتى أسسوا لي إدارة عامة وأيضا معانا المدير في داخل الاستديو المدير هنا الطب التقليدي والمراجع الدوائية الدكتور سعيد أبكر بشير معانا في داخل الاستديو وأيضا عدد من الأطباء التقليديين ورؤساءنا الجمعيات قاعدين معانا في داخل الاستديو. انتم المستمعين اللي قاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي سؤال يتعلق بالدواء حاليا الشذر الناس قاعدين مصوغوا فوق سواء في الاسواق او سواء في الشوارع او سواء في الاذر كل ناس قاعدين بمشوا بصوغوا. اذا كان عندكم اي اسئله الاطباء قاعدين وممثل هنا وزاره الصحه ايضا معنا في الاستديو تنادوا في نمره التليفون 61 53 50 20 61 53 50 20 63 53 50 20 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 جمعياتكم مثلا امين عام على جمعيه على الاطباء التقليديين، اكيد انتوا عندكم مطالب من الدوله او من الحكومه، هل مره انتوا سويتوا ريكومنداسيون لهم وطالبتوا بشيء يخصكم انتوا لمصلحتكم انتوا؟
4: نعم علينا. السلام عليكم. قبل
1: عليكم السلام.
4: علينا عندنا طلبات.
1: نعم.
4: علينا طلبات والحكومه كل رد علينا في ال طالب بنانا ده.
1: نعم.
4: ادونا في منستير كمان منستير سوا لنا فورماسيون ومسكول سوا لنا فورماسيون. وساعدونا بالعلم.
1: نعم.
4: كما كي اول عنينا مشتتين وهسا كي من لمو راسنا بقينا جمعية وايد ده خلاص شيء شيء كي العلم فورماسيون الفورمي عنينا كي ده خلاص هسا يشوفوا يعطونا انا بقى خيرت شيك من نعم. الأول.
1: شكرا سيد آدم تعالى. معانا مستمع على الخط، اتفضل. طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. زي ما حاليا اتكلمنا قبل عن شروط الاعتراف بالمعالجين التقليديين، يعني حاليا هل الوزارة قاعد تخدم عشان الطب التقليدي ذاتك تدمجة تلمة في النظام الصحي؟ مثلا إذا كان إنسان مشى في المستشفى كله يلقى في جانب ما الأطباء يقول له أنت ده خلاص يعني عليا ده أنينا ده ما نقدر نعالجوك نادوم كده ودو سولي إلاج أنا برا، ممكن إلاج أنا برا ده يلقو في داخل في المستشفى بس يكون هل قاعدين تخدموا في الجانب؟
0: كان قالوا إدماج ده ما شرط أن الشداري أو الطبيب التقليدي أو التراديب الرئيسي يشتغل داخل في اللبنان، لا ما زي ده. الإدماج ده عند سبل كثيرة.
1: نعم.
0: الأساس منه والرسمي ده التراديب الرئيسي ده يقعد في بكانة يقعد في بيته أو في كابينة الوزارة أن تعطي تصريح فتحة قاعد فوق ده يقعد والمستشفى يعمل ليا ريكور يسوي ريكور يعني ببابية عن الكتكت بأوراق كونه المستشفى أو الطبيب يكتب ورقة يحول المريض الان ده مرض الفلاني بعد ما سوى له كشوفات بعد ما سوى التحاليل كلها أثبت كونه في مرض فلاني موجود أو في كسر محتاجين لعلاج يشولوا المريض ده ببابية حقه يجيبوا بكاء الطبيب التقليدي والطبيب التقليدي يقوم بالواجب. ده إدماج هنا البراتيك يعني إدماج ده ما شر إلا التراديب الرئيسي يجي داخل في حالة أن المريض ما يقدر يمشي في حالة يعني ما يقدر يتحرك ما يقدر يقول له فيستدعوه والليل الطبيب ده بيجي المستشفى بعالجة ويقبل في بكانة يعني ما إلا كان قال إدماج ده ما التراديب الرئيسي يجي في مستشفى.
1: لا أنا نقصد شنو كونه يعني هل مثلا الكليات الطبية التابعة لوزارة الصحة أو كذا وزارة أحيانا يعني في تكامل بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي مثلا يفرمي ناس كده أطباء تقليديين
0: ما أنا جاي لك جاي لك
1: لكن يقروا في الياتو
0: لا أنا جايك ما هو أنا أقول لك عند أوجه كثيرة ده الوجه الأول الطبيب التقليدي يا من ريفرنس كان في حالة مرض جاء وما في كومبيتانس حقه مثلا جابوا لي كسر مفتوح عنده يحتاج شيرجي
1: ايوه
0: ما يلمسها هو يعمل ريفرنس يكتب للدكتور يكتب له ورق يريفري المرضان ده بكان الدكتور زول عنده في اش عنده مرض ما هو ما يقدر يشيل عن شارج عند التبركلوز طوال يحولها
1: وفي أطباء تقليدين وعدين ظهروا كونه عندهم بعالجوا حتى ليات
0: لا ده كانت إشعية ووقفناها ما صحيح ما صحيح سبافري
1: نعم
0: جاي لك الوجه الثاني هنا الإدراك أن الأطباء القاعدين حاليا في المستشفيات مع الصيادلة ده يعملوا لهم فورماسيون في الفيتوثيرابي كلينيك كيف يقدروا يعني يعالجوا المرضى بتكامل هنا الأدوية ما البراتيك بالأدوية بعد ما يعملوا الانفورماسيون المستشفى هو دول كإنها إمكانية تعمل تفتح يونيتي هنا البروديكسيون هنا الدواء الأطباء غي يصنعوا ده الأطباء قالوا يفوق ده يفتسوا داخل في المستشفى ده أنينا مشينا في أندية وشينا في الصين لقينا النظام ده قاعد يعني داخل في المستشفى بس عند اينيتي انا برودكسيون انا فيتو ميديكامان او سمو خليه لصناعه الادويه التقليديه داخل بس خلاص الوقت الميديسين قاعد بيسوي البريسكريبشن ده طوال يكتب يا دواء قاعد محضر خلاص يحط في الفارماسي وفارماسي ده كله فارماسي قهوه ده في المستشفى داخل لكن انت فارماسي قهوه ده يا اما الطبيب بكتب بقول حضروا لي مثلا ديكوكسيون دي نيمي كذا دوز يعني بفوليوم كذا يكتبه ينطي للمريض يمشي ويوديه في في في في الفارماسي فارماسي يحول في المصنع الخليه اللي قاعد داخل ده يحضر له 24 ساعه يشيل الدواء
1: نعم.
0: ده وجه اخر الوجه الاخر كونه يفتح معاهد مكمله اكاديميه للناس يمشوا يفورمي وده افيك لو تان يعني ما سهل كونه يفتح مؤسسه تفورمي في الطب لكن حاليا الاطباء مع الفارماسيين قاعدين بقروا الميديسين تراديشنال نعم. في الجامعات
1: شكرا مستمعينا الاعزاء انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للعلماء موضوعنا اليوم قاعدين نتكلم في الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث كيف الاطباء التقليدي القاعدين بعالجوا بشدر وكذا كله يلعبوا دورهم في المجتمع زي ما زمان قبل الطب الحديث ما يجي وشنو دورنا الدولة في المجال ده عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية والعبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد والسيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا شنو رأيكم في حاليا الدواء الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالشدر مثلا في الشوارع في الأسواق في المجتمعات إذا كان في أي محل رأيكم فوق شنو وهل قاعد بأدي دورة مثل ما زمان قاعد بأدي دورة مثل ما الناس قبل ما يلقوا الطب الحديث تنادونا في نمرة التلفون 61-53-20 61-53-20 أو 94-94-09-53 طبعا نتجه للسيد عبد الرحمن بودو حاليا في كل ما صنع البرنامج ذات أنينا عملنا ده عشان بمناسبة اليوم الإفريقي للطب التقليدي اللي احتفلوا يوم 31 في شهر 8 الحصة فادة انتوا هل احتفلتوا في السنة دي ولا عندكم نية تحتفلوا في وقت آخر وفي خلال الاحتفال سوي شنو
3: شكرا اي عشان اول المينيستر دي سنين الفاتو كل مينيستر قاعد يخدمنا اي ما سنه واسنا كمان المينيستر ان الصوبات شيا وبعد الصوبات كمان عندنا كل شيء نواد دور نمشي في تانجيلي نمشي نعيد في يوم 17 يوم 17 الشهر التاسع نعيد في كيلو نسو الجورنا افريكان حقنا السنه اننا مشي لديكالي 17 يوم عشان نجوسوا في 17 يوم نجوسوا عشان ده نودينا لخاص 17 يوم في كيلون ايدو ونسول لنا فورماسيون كل اخر نشلو الفورماتور من مينيستر انتونا نمشي نفورمي جمعنا هنا ونسول جورنا كل مره
1: في جورنا الاكتيفيتي ده كله كي بقى شو هو شنو مثل بلا الفورماسيون في شنو
3: اي ما نسول الاجي نقدر نسول اجي نقدر نسول اسامبلي ونقدر نسول اكسبوزيسيون انا برودوي هاكينا الاندينا ده كله نوصفهم الخدمين الاخر كله عندنا كله نخدمه في وقت في ثلاث يوم ده نخدمه فوق
1: ده كله كل جمعيات كله سوات
3: الجمعيات القاعدين كلنا معنا في فيدراسيون
1: نعم
3: آه.
1: شكرا سيدي يوسف عندك اضافه في الجانب ده في اليوم الافريقي
2: فعلا انينا في جورني انا ال 31 انا جورني افريكان ده اول الوزاره الصيخه هو أول بيسوي ما أميس ما الجمعيات الكبار بعدين الوزارة ده السنة ده ممكن عند برنامج كتير احتفل والموضوع ده بيقى زيادة لأن سوينا الاحتفال عامة سوى في الوزارة لأن أنوسي جورني عن الميديسين ترادشونيل أفريكان ده وأنينا كوتي هنانا أنينا الكونفدراسيون ناشونال هنا ترادي براتيسيان سينتيتي أنينا قلنا يوم من يوم ستة من يوم خمسة ليوم ستة عندنا الجورني هنانا هنا هنا الميديسين ترادشونيل هنا يوم 31 شهر 8 ده بس نادينا كل الترادي براتيسيان القاعدين في تشاد بوجونا هنا في مجمعنا ونسو احتفال كبير في سانتر دان بوسكو من يوم 6 ليوم 7
1: نعم
2: وده ممكن دارين عندنا تم هنا الفورماسيون هنا سوينا السنة ده تم مهم لأن التم هنا بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لأن فارماكو فيجيلانت له شغل امبورتان
1: نعم نجي لك نشيل المستمع
2: نعم
1: معنا المستمع محمد علي من جوجة شرفة يتفضل
5: الو
1: على نعم يتفضل
5: الموضوع نقول الطب التقليدي ولا انا
1: اي نعم
5: يعني هذا الطب التقليدي يعني زمان حصل لي ان يعني جانب واحد الا لازم الوزاره يشيلوني يعني هسه الطب التقليدي شو يعني عديد زمان ده يوم الطب الحديث ما في لهم بس ناس بيدعوا فوق
1: نعم
5: يعني حصل لي ان ناس وجدين كل بيت ولا فوق ولا بلد بس نادو ما يعرف شيء ويمشي فوق مكان ويجرى ويداوي ناس يتلفن يمرد الناس اللي سوفه وشيء كان سو مراقبة ده يمكن شيء كي يجري للناس اللي يعرفوا ده داوي ناس بيكتبوا تقليد ده يمكن يجاحها إن شاء الله
1: نعم شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج ايوان عم واصل سيدي
2: فعلا انينا سوينا اعلام كامل في فورماسيون انا الباسي قلنا انينا عندنا من يوم 6 ليوم 7 عندنا الفورماسيون بيباسي في سنتر دان بوسكو مع كل الاطباء التقليديين الترادي براتيسيان عشان بوجو عندنا اجي وعندنا فورماسيون والفورماسيون عنده هو مهم بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لان ده معناته انت كان عندك الفارماسي ذاتها انا الترادي براتيسيان مثلا المرضان لما جاك خلاص نادم انت القايد لابد تكون فيجيلان عشان نادم وايد ده هو كان نادم مرضان جابس بخوم الدواء بانتي في ده بس عندنا فورماسيون والفورماسيون ده مهم لان انت الدكتور كان نادم مثلا كان جالك مرضان ده بس نعم ده ممكن عنده هايبرتنسيون ممكن عنده هايبوتنسيون انت ما تعرف بدون تراقب طوال تشيل ادويه تانتي والادويه ممكن باغرافي سيتياسيون على المرضى دونك عشان ده نقولوا الفارماكو فيجيلانت ده شغل مهم ده بس الفورماسيون السنه السنتيتي نظمتها ودارين أبرياجي أنا نصور فورماسيون دا والناس يفهموا لأن أنت كان عندك بكان أنا داوة دا لابد تكون فيجيلانت للمردان نعم. عشان ما تخوم الدواء أمور التانتي.
1: نعم شكرا طبعا سيد آدم تالال أمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. طبعا أنتوا في جمعياتكم دي حتى عندكم الريشيرش كله قايد فوق انتجري في الاسوسياسيون هنا كنا من الاوبجيكتيف حقكم في ريشيرش كله في الميديسين تراديشنال
4: عندنا ريشيرش
1: هل بديتوا الريشيرش ده وصلت وين؟
4: أدينا قاعد نسوي ريشيرش كله أكتر ده ال اتيديان دول قروا ميديسين ده
1: نعم
4: يجوا لي سو تيز انا مدا يجوا لنا انينا نودهم كدادي نعاونهم لي نوصفهم اي دواء ده زيده زيده زيده وخلاص وقت كملوا يجوا سو تيز انا كان سو تيز انا قريب اليوم هسه ناس المرقوا نيفو 1 نيفو 2 ده قريب 80 وحاجه دول ده الجولينا سوينا ريشيرش مامسو وهم يا لسكي انينا يكملوا ريشيرش انا وما ما يندكي انينا في في في ريشيرش السوده عشان انينا اونم
1: يعني نورمال ما انانم جيت انت اي نانم انت قابلت يوم قعدت تسير ريشيرش ده بعدين تسيتي اسمه ما
4: قال بيسي ما قال سيتي وسمنا هذا يا ابو موي
1: او حتى يرمسيوكو مثلا
4: رمسيو ما كل ما في
1: كل الناس الباسي بيكو
4: كل الناس الباسي
1: لو خليه سمو عديل مره اخر انت اي نانو حتى كن اجوز بس لقيتها في الشارع انت شيل منها شيء معلومه ده بعدين تسيتي هي عشان من حقها هي
4: ايوه هذا دورنا منه
1: نعم شكرا سيد آدم تالا مستمعين الأعزاء أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نهجوا في الدواء عن الناس القاعدين بصوا برا في الشوارع أو في الأسواق أو كذا الدواء الطب التقليدي البعالجو بالشدر وكذا شنو دور القاعدين بلعبوه في المجتمع وكيف يقدر يطوروا الطب عن العشاب ده ذاته يكون طب الإنسان يكون عنده فوق ثقة عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستوديو الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية عبد الرحمن مبدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد والسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي ده الكل معنا في داخل الاستوديو انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة للأطباء التقليديين أو للمدير الممثل وزارة الصحة العامة تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 51 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53 نتجه أيضا حاليا للسيد المدير سعيد يعني مستقبل هنا الطب التقليدي في تشاد كيف هذه انتم كوزاره
6: والله كوزاره شكرا سؤال مهم جدا مستقبل مشرق ان شاء الله لان بدينا بدايه سمحه في كتبنا النصوص انشانا الاداره فالمرحله القادمه حقتنا اللي هي تضمن سلامه السلامه حق الاستعمال وكذا هو نحتاج لانشاء مركز هنا بهوس المركز ده أول معهد سانتر دي ريشيرش المعهد ده بس يضمن لنا تقييم عن ال يعني ايفالياسيون عن البلانت ميديسينال أو أي دواء طب عن الطب التقليدي بل المعهد ده صعب جدا وده يتوقف على إمكانيات الدولة ويتوقف على ناهية المادية للدولة بكل صراحة فالحاجة الثانية لشغل اللي بيساعدنا عشان نضمن مستقبل مشرق للطب التقليدي هو نقدر نسو لجان وده في هذا حاليا ده في قيد يعني نسو لجنة خاصة عشان تقدر وده هي لجنة تتكون من عدة خبراء في الطب في العلوم في السيانس الساينتفيك مع وزارة التعليم العالي مع التراديب براتيسيين هم بيقيموا يعطوا بلقى برمي يعطوا بلقى برمي يعني بسبب زي النقابة يعني لجنة كده وهي بتقيم أعمال الناس في في الميدان ده ده كله سهل بس أصعب شيء ده المركز مركز النبوس ما فيه لو ما أفضل ما في صعب كده وإلا فإن الإجادة الأساسية كلها سوينا يعني كتبنا النصوص وسوينا إدارة وحاليا كمان الشيء السائد أن الكولابوراسيون أنا وزارة الصحة مع الأطباء التقليديين ده يعني في في في تنسيق يعني واسع جدا
1: نعم.
6: عشان ده سوينا اجتماع شهري كل شهر ده كلام ده عنده 3 سنة هسه كل شهر ده الوزارة تجتمع مع كل جمعيات أنا الطب التقليدي ده ونقعد ونجلس ونناقش في المشاكل اللي قاعدين نواجهوها المشاكل الصحية الموجودة اللي يمكن وزارة تقدر تشاركهم يقدر يشاركوا في بدورهم وكذا في التوعية أنا الأوبئة مثلا في الكوليرا وكذا يعني
1: مستمعين العزيزين تقعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد الدواء الزمان الناس قاعدين بعالجوا بيه بالشدر وكذا في تشاد شروك كيف الناس القاعدين بعالجوا ده يقدروا يستفيدوا من الطب الحديث الميديسين المودرن نقوله يقدروا يستفيدوا منه وعلاجهم يكون كويس نشيل المستمع يوسف محمد من أبشي تفضل يوسف محمد
7: من أبشي
1: أيوة تفضل
7: الله يبارك فيك نقول كيه
1: نعم
7: مثلا يعني الطب الأهل ده مثلا في أبشي هنا ده ما عندكم مهيل كيه يعني فيتو دمالة
1: يعني ما في جمعية أنا طب تقليدي في أبشي
7: ها ما هي في أبشي ده ما عندنا
1: نعم وعندك سؤال آخر
7: أيوة ده بس وطوه أصلا مثلا اللفين في الشوارع ده
1: نعم
7: ده كمان يعني تلقى بنتيك والدواء ده يعني مر زيادة ويدين ده بتقلم نفرديل ده ما تشوفه لهم حلل يعني
1: خلاص إن شاء الله يرد عليك سيد يوسف
7: سلام
2: أخينا
1: يوسف محمد
2: يوسف محمد السلام عليكم نسلم كثير فعلا هناك في أبشي أنت ما سأل بس كان سأل ده تلقى فيدراسيون كثير تلقى أسوسياسيون كثير عندهم ممثلين هناك مثلا السنتت عندها ريبريزنتان حقا في أبشي وحتى الأسوسياسيون الآخر دول كله عندهم أنت ما فتشت كان فتشت براها ممكن تلقى وتستسل مالا وبالنسبة لي تقول الناس وادين قاعدين قبروخ وبانتو ناس دا ومر دا ممكن دا والمر اللي انت قاعد تشيله دا ممكن بمرض الوينو لأن هو الشادر دا بيجي دا كتير كله ما مر بس لكن انينا قدرنا الناس سوينا فورماسيون في الدوزاج يعني في الكمية اللي بصبو لي دا والنادم مردان ده داو هاقا
1: نعم.
2: كمية ده
1: شكرا نشير مستمع آخر أيضا من أبشي فيصل حسن من كمينة من أبشي فيصل المستمع
8: نعم.
1: أيوة يتفضل
8: يعني بالنسبة لي أنا ده ألو
1: نعم واصل جانا أسمعك
8: نعم بالنسبة لي أنا ده نازل يمجي يشتروا الدواء برا ده ده لو الناس الخلطانين قايتين هذا دكتور قايد ومشتشفات قايدين ده إذا لو عندك مرض إذا لو عندك أي حاجة تمشي الدكاتير ده يسألك كشف هم بعفو مرضك عسدا يعني الدكتور جه ما بقدر بالي ده إلا كم السير مرض الدكتور ما بالي ده مستحيل ما في يعني الدكتور يكبر سبب والله يديك العافية أنت ما تمشي تفتي الدكتور محل قاعد ده يسألك كشف أي مرض عندك تمشي تعال الدواء البرة ده مرض تمشي الدق يعني الدواء واحد مر كشرب بيجي يعني بودر منه قال حسب كثير من الناس يورو أننا قال ما لقينا الدواد لأننا تقريبا 5 سنة تقريبا ما لقيت وشنو
1: يعني أنت في هناك ده الناس ما يمشوا في الأطباء التقليديين نهائي إلا يمشوا للدكاترة في الأبطانة
8: يعني في جزيانة إلا يمشوا في الدكاترة يعني تمشي الدكتور ده يسأله كاشف أي مرض عندك وبورك حتى لو الدواء ده ما في تم يتفتش من أي
1: وقبل الدكاترة الحاسة حاليا بخل قانون بيوت ده معفهم كل زمان كان الناس قاعدين بعالجوا بشنو قال
8: بعالج الدواء ده ما حصل في الناس وادين يعني خاصة إلا حس أنا كان بلزم أنا ده كان مرضان إلا نمشي الدكتور نمشي المستشفى ما نمشي نبيع الدواء برا نهائيا
1: كويس
8: تمشي تلقى زول واحد ما قاري ان ده دواء حتى في حراره قاعد تمشي ده يبيع لك دواء ده حتى لو كان ما يسفرك كله ما حراره ده داخل الدواء ده يدور محل بارد يقعد
1: نعم شكرا شكرا نشيل مستمع اخر اخر مستمع عشان ندي لضيوفنا في ده ايوه في مستمع اخر في محمد علي تفضل
9: يعني الاستاذ يعني انا اسف للازعاج ولكن حتى حاليا ده يعني حتى حاليا ده حتى يعني ما شاء الله حتى حاليا الناس عندهم تنسيقيه كثير ولكن حتى علي ان شاء الله طلبوا ده يعني حتى حاليا ده الجمعيات حتى انا الطب التقليدي ده اللي هو مناجيب في الدوائر العشر انا انجمعنا ده
1: نعم
9: ويعني حتى حاليا ده الطب التقليدي الناس اللي مارس الطب التقليدي اللي من مكان هنا ودول كل الكيكات دول مراقب وما تنسيق ده
1: نعم
9: الوزارة كلها تراقب المواد أنا وحالات كيفين أنت نجي أحسن أصلا الناس اللي يشتوك يوران ده وده مور دور فيه كان أنت يعني كان الوزارة كان صوته مراقبة قاعدة أنت كان مشيت قد تشيله ده وقال بس أنا يعني قلب أقراجي قد تشيله عشان ده إنه مكان إنه مراقبة وإنه تنسيق مع الوزارة ده.
1: شكرا شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج طبعا أنينا ماشي للدقائق الأخيرة لنختم البرنامج قبل ما نختم ندي الكلمات لضيوفنا في داخل الاستديو السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي كلمتك الأخيرة
4: كلمتي الأخيرة دي الميديسين تراديشنال في تشاد ده هسه نشيفه قاعدة تطور شيء الزمان ده أنينا قاعدين ده مشتتين حسا كمان من الحكومة كلها خطت عين فوقنا وأنينا كل خلاص شيء لمينا كريه أسوسياسيون دول بعد أسوسياسيون جينا كريه فيدراسيون خلاص الفيدراسيون كمان هي تريغروبي الأسوسياسيون الكريه دول حسا نشيفه في ال connaissance pratique ده هكما أواناتنا كتير بفورماسيون وبتان شغل الشيء كذا لنا علينا هسا سو لنا كري لنا ديريكسيون فارماكوبي وبتان في 2023 ده هكما كل دساتا في ال politique أنا لوا نمبر 18018 par PR, par 2023. Da, asabiga, ya arfouna ke, al médecine traditionnelle da gaide fil, hakoumat arfa khalas.
1: شكرا جزيلا السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد كلمتك الأخير
2: كلمة هنايا الأخير أنينا السنتتي الكونفدراسيون ناسيونال انا ترادي براتيسيان وجانا هيزن في شهر 6 يوم 12 لان فقدنا رجل الفونداتير حنانا هنا الميديسين تراديسيونيل سنتتي ميسي كاميس بي اسونام دونك دابا زانينا كل هيزن ده في كات كامل وعشان دابا ندور نفورمي نوفو بيرو ده يكون من يوم 6 ليوم 7 ده عشان دور نقطه رئيس اخر انا الترادي براتيسيان على سنتتي والمكتب كله نكونه دونك عشان ده نقول لكل ترادي براتيسيان انا المامبر انا سنتتي القاعد وين كله ممكن يجينا لسه انينا قاعدين في المكتب كبير قال لهم وانا ده كلمه هنا الاخر نكلم لي اخواني واخواتي تشاديان بار اكزامبل اني تشاديان ده خلي كل يوم الدواء ده كان نشولو نمشو نشولو في بوكان المعروفة البوكان المعروف ده معناته كان في بوكان الناد بانتك ده وده لابد كان في بيتا كان في سانتر حقا كان في بوكان معروف ده نوسيم يمشو يشولو ونتمنى الآخر ربنا سبحانه سؤال يجيب العافية في البلد ويجيب لنا إن شاء الله خريف ونتمنى العافية أمة في البلد
1: شكرا السلام عليكم. سيد عبد الرحمن بودو رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد.
3: نعم شكرا كثير. أي أندورة حكومة كلمة بايا منينا قلي بيساعدنا بمساعدة وفورمي حقنا وينتينا سيفانسيون وينتونا ليك وينتونا دون عشان لي نزودو عشان لي يرفع الفرص نقول نخدمو يرفينا عشان فورماشون الحمد لله والفورماشون كما دي دور سيفانسيون يدور ليك يدور دون عشان عندك إلم ويدور لشغل عشان تخدم الإلم اللي عندك في راسك ده شغل ندور حكومة كلمة بايا منينا وعنينا أستانا عشان غا نخدمو في كيلو وغان نسو أتو الـ 24ème أتو جورنة أفريكين دا ميديسين تراديشنال وكل مامرنا فيدراشون خلي يمشو في كيلو يوم 17 يمشو نعيدو سوا نسو الفورماشون نسو أجي ونسو أتو أسنو شنو الجورنة أفريكين دا ميديسين تراديشنال.
1: نعم شكرا سيد دكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية.
6: شكرا. عندي ثلاثة رسائل.
1: نعم
6: الرسالة الأولى ده للأطباء التقليديين والثاني للمواطنين. الأطباء التقليديين خليه ما يخلبطوا خدمة هنا ما خدمة هنا الدكاتير. الطب النادم التقليدي ده يقعد في خدمته هنا الطب التقليدي ما يروح في شارع ما يلف. اللفين المنفلين ده ممنوع. يقعد يخدم في مكانه وما يشيل أوردوناز يكتب ولا بليونتيت إكزامي يقول أمشي دكتور خليه يصير كشف ده ما خدمة هنا خليه ما يسوي. حاليا أنا قاعد نوري كلام ده حاصل. خليه ما يشيل بليونتيت إكزامي يكتب أوكي أمشي دكتور يصير كشف. ما يبرسكرير دواء يقول أمشي دواء ده شيله في فارماسي كان ركب نادم كله ما يسوي وما يروح في الشوارع دواء مكانه معروف. الرسالة الثانية للمواطنين خلي يعمل حسابهم أي زول جاي يسوي دواء في شارع بروخ ما يبون منه سواء كان تشادي ولا بون فرانسوا ولا أي نادم جاي يلف في شارع يساوي ده ما يبون منه يبون من زول مكان معروف. الرسالة الأخيرة للجهة العليا وعلى رأسها رأس الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نوح حفظه الله وأطال الله في عمره. ما عندنا مركز مركز أنا بحس الطبيب الطب التقليدي ده تانك سانتر دي ريشيرش ما في ده ما نقدره نقومه وما نقدره نطوره. خوام ده كله كان سوينه كله نحتاجه ليه سانتر دي ريشيرش خلي يساعدنا يساعد المواطنين يساعد الأطباء التقليديين عشان عبر وزارة الصحة يسوي لنا مركز وطني حنا تقييم مركز وطني للبحوث حنا تقييم النباتات.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية بوزارة الصحة العامة. شكرا لعبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أيضا نشكر إلى السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. وأيضا شكر إلى آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. مستمعينا الأعزاء إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة لهذا اليوم وموضوعنا الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء